0: الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: الأغاني اللي بتحبوها
0: العربية 99.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برامجنا على العربية 99. العربية 99، الموسيقى أولاً.

المجموعات عبر مكالمات فيديو. تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو صوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن اليوم في معرض دبي للرطب، مشاركين بمختبر دبي الذكي المتنقل. نفحص عينات الرطب المشاركين في الأشواط، نتأكد من خلوها من الملوثات البكتيرية والفطريات.
2: طور المركز الوطني للأرصاد تقنية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة ودقة صور الأقمار الاصطناعية المستخدمة في الأرصاد الجوية.
3: يعتمد المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه. ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار جهود بلدية دبي المستمرة لتطوير خدماتها المخبرية وتبني أحدث التقنيات والابتكارات، بما يعزز منظومة الرقابة الاستباقية على جودة المياه المنزلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد يوجه بمكرمة للمشاركين في النسخة الثالثة من دبي للرطب. عبد الله بن زايد ووزير خارجية سلطنة عمان يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة. الشرع سوريا تسعى إلى إبرام اتفاق أمني مع إسرائيل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بتقديم مكرمة بقيمة 1,000,000 درهم دعما للمشاركين في دبي للرطب، تقديرا لدورهم في أحياء الموروث الوطني والمحافظة عليه، حيث تأتي هذه المكرمة في سياق دعم سموه المستمر لجهود مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وتعزيز استمرارية الفعاليات التي تخدم التراث والمجتمع على حد سواء. وتحمل هذه المكرمة دلالة عميقة على المكان التي تحظى بها النخلة في رؤية القيادة بوصفها رمزا وطنيا متجذرا في الذاكرة الإماراتية وعنصرا حاضرا في علاقة الإنسان بأرضه وهويته. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة التطورات في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة. كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إحراق مسجد في طول كرم، ما يعد أمرا استفزازيا وتحريضيا تجاه المسلمين وعملا من أعمال التطرف. وحذرت وزارة الخارجية في بيان لها من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية وإدارة هذه الممارسات ومعاقبة المتسببين بها، وأكدت على أن أي تقاعس عن ذلك سيعتبر موافقة ضمنية، مما سيعمق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار. ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة. وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين. بحث صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هاتفيا يوم أمس مع أندي بيرنهام رئيس الوزراء البريطاني عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن رئيس الوزراء البريطاني أكد خلال الاتصال وقوف بريطانيا إلى جانب دولة الكويت وشعبها ودعمه لكل ما من شأنه حفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها، كما تم استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين. بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر هاتفيا يوم أمس مع أندي بيرنهام رئيس الوزراء البريطاني تطورات الأوضاع الإقليمية إلى جانب تناول الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد وترسيخ الأمن في منطقة الشرق الأوسط. وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الجانبين أكدا خلال الاتصال أهمية مواصلة الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة القضايا الإقليمية ودعم المساعي الدولية الرامية إلى توطيد السلام بما يسهم في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز حفاظا على أمن المنطقة والعالم. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع يوم أمس أن دمشق تسعى إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدة دول، وقال في تصريحات صحفية إن نجاح الاتفاق قد يمهد الطريق لسلام شامل دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان. وشدد الرئيس السوري على أن بلاده اتخذت كافة التدابير لمواجهة أي تهديدات محتملة من فصائل مسلحة على الحدود مع العراق. ندد الجيش اللبناني بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار. وقال الجيش في بيان تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق جنوبية عدة. واعتبر أن استمرار هذه الاعتداءات يعيق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة ويمنح عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب. أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أهمية إعادة ربط سوريا بالاقتصادين الإقليمي والدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدعم سوريا سياسياً واقتصادياً وإنسانياً بما يسهم في تحقيق التعافي وإعادة الإعمار. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده في دمشق بختام زيارة استمرت يومين إلى سوريا إن نجاح سوريا يتطلب دعما دوليا مستمرا واستثمارات لإعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية وتعزيز التعليم ورعاية الصحية وخلق فرص عمل وتأمين العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين. وجدد التأكيد على أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن زيارته هذه حملت رسالة تضامن وشراكة مع سوريا، معتبرا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة نادرة لكتابة فصل جديد من تاريخ سوريا يضمن تمثيل جميع السوريين في مستقبل بلادهم. قالت وزارة الخارجية الفيتنامية يوم أمس إن سفينة الشحن فيتنامية تقل 62 من أفراد الطاقم غرقت في ظروف جوية سيئة في بحر الصين الجنوبي، ما أسفر عن فقدان 17 شخصا بينما تم إنقاذ 45 آخرين. وقال فام ثو هانغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية إن السلطات الفيتنامية أطلقت عمليات إنقاذ فور تلقيها تقارير عن الحادث بالتنسيق مع فرق البحث والإنقاذ الصينية والسفن التي كانت تعمل في المنطقة القريبة. ختام النشرة الصباحية، ألقاكم في الجولة القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN. XT
5: اكسترا فايبس برعايه تطبيق الانصاري للصرافه. اكسترا فايبس.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم في إكسترا فايبس في ساعته الأولى. معايا أنا كريم مباشرة من الاستديوهات العربية 99. كيف أسبوعكم بادي؟ بنفس النشاط اللي أنا فيه ولا لا؟ إذا مو نفس الليفل يا جماعة راح نعلي مع بعض، لأنه في الثلاث الساعات القادمة معانا مواضيع مختلفة وأكيد معانا جوائز مختلفة. فصبحكم الله بالخير، أهلا وسهلا بالكل. مبدئيا في أحد غيري هنا تابع فيلم أوديسي، زعلتني لين قالت لا ليش ما تتابعين فيلم أوديسي؟ شو المشكلة؟
1: لأنه مو جوي، بضل أتوتر طول الفيلم.
0: كيف تتوترين يعني؟
1: ما بحب الأفلام الأكشن أو يلي فيهم
0: إيش من وضرب. حرم استهدي بالأس، أصبر أنا باكي تتذكر الكلام هذا بعد ما تتابعين الفيلم، لأني أنا قاعد أدور أحد أتناقش معاه في الفيلم هذا مش طيب قادر خلص. يعني
1: روح اليوم شوفه،
0: لازم تتابعينه، لازم كل من يسمعني يتابعه، وراح أقنعكم. هذه الساعة كلها أنا مخصصها لهذا الفيلم، لأنه حرفيا سيطر على حياتي. إنستغرامي الإكسبلور كله أوديسي، اليوتيوب أوديسي، كله قاعد أتابع نظريات ومؤامرات وأشياء.
1: هلا نحكوا إنه كثير حلو الفيلم،
0: رهيب رهيب
1: حتى صراحة. تصويره رهيب.
0: حنصحكم نصيحة، حنصحكم نصيحة، لأني أنا في اللحظة هذه أول ما طلعت من السينما قلت يا أخي يا الله ليتني ما سمعت عنه، ولا ناس جو قالوا لي أصبر كريم في الانستغرام الناس أنا عمري ما شفت فيلم زي كذا. دخلت طلعت قلت طيب ليش كذا يقولوا، مو لهذه الدرجة.
1: ايه شفت
0: تمام شفت؟ ايوه لا رجاء عزيزي المستمع، لأني على طول أنت بتروح بتقارنه بأحلى فيلم في حياتك. لا، هذا فيلم من جانرة مختلفة، من الأدب الإغريقي، من سواليف ثانية، بس يوسع معلوماتك، يخليك شوية كيوريوس أكثر. مين هذا؟ إيش صار معه؟ وزي كذا، بحيث أنك تتعرف على ثقافة كاملة عن طريق فيلم. وهذه هي الأشياء اللي هي الفيلم مصنوع عشان أنه يخليك تتعرف على شيء أنت ممكن ما قريته، ما لك اهتمام فيه، يصير عندك اهتمام لأنك شفته منظور ثاني. فلا لا تحطون اكسبكتيشن عالي، خلونا نسولف عادي. شوفي
1: خصني فيلم مايكل جاكسون.
0: مايكل جاكسون
1: مايكل جاكسون
0: مايكل جاكسون استاذ حسين الجسمي ايو ويذ مي. صبحكم الله بالخير يا جماعه، منورينا في اكسترا فايب. زي ما قلت لكم الساعه هذه راح نخصصها الاوديسي، اي احد تابعه بالله خبرني على 404 او على تطبيق ار ان بلاي، وان شاء الله راح نتناقش فيه مع بعض.

0: طيب خلونا نتكلم شوية عن قصة الأوديسي أو الأوديسح بالعربي. هي واحدة من أقدم الأعمال الأدبية في التاريخ. تخيل أنه في شاعر إغريقي كتبها, اسمه هوميروس, كتبها حوالي قبل 2700 سنة. بطلها أوديسيوس هو ملك جزيرة إيثيكا, وبعد نهاية حرب طروادة اللي كلنا نعرفها, الحركة الرهيبة اللي سواها, أعطاهم هدية والهدية طلع فيها مشاكل. تعرفين القصة ولا لا؟
1: لا.
0: القصة انه كانوا محاصرين مدينة معينة ومو قادرين يدخلوا لها 10 سنين, يحاولون انهم يدخلوا عليها.
1: هي الاغريق؟
0: يا الله شو اسم, برجع بجيب لك اياها.
1: امبارح شفت لانه
0: اسم المنطقة نسيتها والله, بس انه كانوا يحاولوا انهم يدخلوا على هذه المنطقة 10 سنين. تخيلي قاعدين صاملين 10 سنين على اسوار المدينة مو قادرين يدخلون, المدينة محصنة. فقام اوديسيوس سوى حركة 1-0, سوى طروادة, اسمها طروادة. طروادة, ايوه طروادة. قام عطاهم حصان طروادة اللي هو على اساس انه هدية, هدية لهم. وقبل كان عندهم ثقافة انه لازم انك يعني الهدايا هذه تحترم, حتى اذا اجى احد عندك لازم اللي هو قانون
1: ما ترده
0: زوس او حاجة زي كذا, اي ما ترد اي احد, يقعد ياكل يشرب فوق
1: إكرام
0: راسك,
1: الضيف.
0: اكرام الضيف, يس. ياكل يشرب فوق راسك, يعيش عندك, ما تقدر تقول له شيء, خلاص انت مالك كلمه عليه, فاهم علي؟ فقام هو عطاهم هذه الهديه, فهم ثقه انه كل الناس ماشيه على هذا النظام خذوا الحصان دخلوه عندهم, وطلع داخل الحصان في 600 جندي قاعد.
1: واو.
0: داخل الحصان هذا العملاق مستنيين داخل قاعدين كذا, اقول لك كلهم فوق بعض. وفي الليل نزلوا من الحصان وفتحوا الأبواب وتم السيطرة على المدينة. طبعا أوديسيوس هنا هو كان راعي هذه الفكرة, هو اللي طلع الموضوع كاملا. بعد ما طلع هذا الموضوع وسيطروا على هذا المكان, احنا قاعدين نشوف في فيلم أوديسيوس كيف راح يرجع لزوجته. هو طبعا ترك الجزيرة هذه حقت إيثيكا اللي هو يعتبر ملك فيها, عشان يروح مع الملك حق الإغريق كامل, يعني ملك الملوك هذا, يسيطر على هذه المدينة ويرجع. الرجعة خذت منه 10 سنين. إيش حصل معاه في الرجعة هذه؟ طبعا أنا ما قاعد أحرق عليكم الفيلم يا جماعة, بس هذه القصة معروفة من آلاف السنين, واكتشفت أنه نص الأعمال الدرامية أو الأعمال الأكشن أو أي أفلام أنت شايفها, القصص مأخوذة بشكل كبير من هذه القصة. يعني رقم واحد, راح يواجه عملاق بعين واحدة اسمه بوليفيموس. رهيبة هذه اللقطة, لازم تشوفينها. أكثر شيء ضحكني يوم وقف عند الباب خلاص بيشردون من العملاق. هو أوديسيوس عنده شوية تكبر, أو يبي يتحدى الأساطير, أو يشوف أنه يعني كذا, يشوف أنه هو إنسان رهيب بعد الفكرة اللي طلعها حقت حصان طروادة. عند الباب خلاص بيشردون من العملاق أبو عين واحدة هذا, قام طلع سهم ورمى عليه, وصاحبه اللي جنبه يقولوا ليش تسوي كذا, وشردوا الاثنين. والله ذكرني يا جماعة يوم كنا نوقف عند باب الجيران وأنا أدق الباب وشرد, ليش يا مريض تسوي كذا؟ وطبعا العملاق هذا أبو عين, أي مقداد معانا اليوم الصبحيات, أيوة مقداد تعال صحح لي أي معلومة. العملاق هذا هو يعتبر ابن الأسطورة, إيش اسمه؟ بوسايدن. بوسايدن هذا يعتبر أسطورة البحر, فيقوم يزعل من أوديسيوس على اللي سواب ولده, دق في عينه وشرد. على طول يقوم يقلب البحر عليه قلبه مو طبيعية, يودوه على أماكن مختلفة, كل مكان عبارة عن اختبار لأوديسيوس مع الطاقم حقه. يروحون على جزيرة الساحرة سيرسي اللي تحول الرجال الله يكرمكم إلى حيوانات, ويروحون على عالم الموتى, وهناك عشان يبي يعرف ايش صار وكيف يرجع للبيت. يروح بعدين على مكان يعني مكان معروف بالحوريات, والحوريات هذولا اذا سمعتهم راح تجنن, راح يصير فيك شيء مش طبيعي. هو الوحيد اللي في الطاقم في السفينة, وهم ماشيين على هذه المنطقة, قال لهم اسمعوا يا جماعة اربطوني, انا اربطوني بالسفينة, وانتوا كلكم حطوا شمع بدنكم, انا الوحيد اللي ابي اسمع. وهذا يبين إيش كبره، إنه دائما يبي يعرف هل هذا الشيء صح ولا لا. طبعا في اللحظة هذه في الفيلم يا الله إيش صار، جنن أوديسيس هو مربوط يصيح ومدريش ويبكي وما دايمن ممثل عريق ممثل قوي. أنا مش عارف الناس الحين بدأت تكتشف، أنا من أيام جود ويل هانتنج يوم كان هو فنان بالرياضيات وأنا أشوف أنه ممثل عملاق صراحة. صار بعدها حاجات كثيرة إلين ما أوديسيس أخيرا يرجع لبيته ويلقى فيه مشاكل أخس وألعن في بيته، لأنه ترك البيت 10 سنين بدون ملك، وفي ملكة وجو خطابين للملكة يبون يأخذون يد الملكة، لكن الملكة كانت دائما تحب أوديسيس وتستنى لآخر لحظة. هذا مجملا قصة أوديسيس وش صار معاه. طبعا راح نتكلم بعد شوي عن العملاق الثاني اللي هو المخرج كريستوفر نولان وإيش سوى بالفيلم وموضوع الآي ماكس وما آي ماكس وين التابع وكمية الميمز، الناس اللي تقول حتابعه في الجوال إن شاء الله وأنا منسدح في السرير يرفعون ضغطي، هذا يرفعون ضغطي جدا. راح نتكلم أكثر عن الفيلم، بس مجملا يا جماعة هذا الفيلم ما يتفوت، هذا من الأفلام اللي حتطلع الساوند تراك في راسك، أنت تقرأ أكثر، إنستغرامك حيصير كله عن الفيلم، حيصير هوس. مو لأنه الفيلم مرة قوي، القصة والأشياء والخيال
1: تاريخية
0: أيوة تدخل عالم حلو، شفت يوم كذا تدخل عالم كذا
1: زمردة
0: زمر كوكب الفتيات. على فكرة يا جماعة معانا لكم هدايا في إكسترا فايبز اليوم مش طبيعية، لا يفوتكم.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
1: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للسابع والعشرين من يوليو. استفيدوا من خصم يصل حتى 90% على العطور لدى أودورا حصريا في دبي فيستيفال سيتي مول من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
2: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
3: درجة الحرارة وصلت ل 32 درجة مئوية في دبي والشارقة.
4: سافر الآن إلى لندن وروما مع العربية للطيران. استمتع برحلة مباشرة من الشارقة إلى اثنتين من أجمل الوجهات الأوروبية ابتداء من 849 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: يسعد لي صباحكم جميعا. سمر تقول لي صباح الفل كريم، مين مزعلك سمر؟ معليش انا شوي متحمس على هذا الموضوع، لان الفيلم هذا صراحه لعب باحاسيس كثيره عندي من زمان كذا ما تحركت. صباح الخير لمحمد، اهلا وسهلا، منورنا في اكسترا فايبس. جماعه زي ما قلت لكم الساعه هذه انا مخصص على اوديسي، في كلام كثير بقلبي ودي اقوله، ودي احمسكم على الفيلم لانه من جد يستاهل انك تروح تستمتع فيه. لا تروح تتوقع انك ما ادري حتشوف افضل فيلم في الحياه، لا، روح وانت معك هذه التفاصيل راح تستمتع بالفيلم اكثر. طبعا مين ما يعرف كريستوفر نولان، لين تكفي اقول تعرفينه صح؟
1: اكيد
0: تعرفينه
1: بما اني دارس انتاج واخراج.
0: اوكي طمنت. شو افضل فيلم بالنسبه لك لكريستوفر؟ مثلا انترستيلر، ولا مثلا اوبنهايمر، ولا شو افلامه الثانيه؟ دانكيرك، ولا ايش فيلم؟ في فيلم له شهير جدا، انترستيلر، اللي بيروح بين المجرات وبنته تصير كبيره
1: رهيب.
0: عجبك هذاك؟ احلى واحد باين انه احلى. طيب مبدئيا كريستوفر نولان يا جماعه يعني كل 4-3 سنين يجي بتحفه فنيه جديده، هذه المره قرر انه يتحدى نفسه تماما في تقنيه اسمها اي ماكس. انا متاكد انتم ماشيين في المول ولا اي شيء شفتوا اي ماكس يمين ويسار. ايش الفرق؟ اي ماكس تعطيك افضل جوده تصويريه ممكنه، يعني شاربست ايمج بوسيبل، احلى صوره، احلى تصوير ممكن في الحياة، أقوى كاميرا في الدنيا يعني ما فيها كلام. وأحلى شيء يوم بتروح تتابعها في السينمات اللي هي مخصصة للآي ماكس، لأن الأحجام تكون مخصصة للآي ماكس. فكريستوفر نولان يعطيك شيء يقول لك روح تابعه بالشكل هذا، ولكن هنا الصدمة، هو هذه المرة صور بآي ماكس 70 ملليمتر. 70 ملليمتر اللي هي اتساع الشاشة، أنا مو فيديوغرافر يا جماعة مالي شغل، بس يعني بما معنى أنه كبر الشاشة. الشاشة هذه ما منها إلا 40 سينما بس، ونصهم في أمريكا. تستهبل أنت كريستوفر نولان؟ إيش فيه يا حبيبي؟ وأصلا تخيل الناس اللي في أمريكا يقول لك أنه أنا ليا من شهر أحاول أحجز ما نلاقي، الناس من قبل سنة من عرض الفيلم وهم حاجزين تكتات في السينما اللي هي 70 ملليمتر. هذه ما في تذاكر حاليا. لين قاعدة تحاول تحجز في آي ماكس
1: صباح
0: في الصبح، ما في. أنا حقول لكم شيء، دبي فستيفال سيتي مول، أنا هناك حجزت، هناك في تذاكر أكثر.
1: حس كمان وافي مول
0: بعد، وافي هدول. مول اللي فيها في آي ماكس وافي مول،
1: ما بعرف.
0: رجاءً لا تزعلوني، لازم آي ماكس. أنا بقول لكم إيش اللي صار. آي ماكس صعب إنك تصور فيها، تخيلي كل 3 دقائق تفصل الكاميرا، كل 3 دقائق تفصل.
1: الكاميرا، فكرت بالسينما كل شوي يفصل.
0: لا الكاميرا، وإحنا تخيلي أنا أصورك الحين أنت تبكين. فصل، أصبر إلين أركب لها، لا خلي الدمعة، خلي الدمعة مكانها. هذا اللي كان يصير مع الممثلين. هذه مشكلة واحدة. المشكلة الثانية إنه صوت الآي ماكس، تعرفين الغسالة القديمة اللي في بيتكم ترن صوتها عالي مرة، صوتها قوي مرة، فيتصور فيها مشاهد معينة اللي هي من بعيد، ها لحد يسمعني، مو كلوس اب ووجه بوجه، ما ينفع. ايش سوى كريستوفر نولان المجنون هذا اللي خلاص يعتبر افضل مخرج في العالم، ما عاد فيها كلام بعد اللي سواه؟ دق على شركة اي ماكس قال لهم تصرفوا، انا بصور الفيلم كامل بالاي ماكس. قالوا له ابن الحلال يا ابو نولان استهدي بالله، مو بكذا يا اخي، طيب شويه ها نبدل ما بين الاي ماكس والنيكون والسوني، شو سووا لك هذول؟ زعلوك ولا ايش؟ قال له ما بالله كله اي ماكس. قاموا عملوا صندوق كاتم، تعرفون كاتم المسدس؟ ها سووا له كاتم كاميرا، بوكس كامل ينحط فيه الكاميرا عشان جب انكتم، خلي الناس تتكلم. ولسه كان في منها صوت، ولكن راعين الأصوات يعني فنانين يعالجون الصوت بحيث أنه ما يبان أي شيء غير صوت الممثل. هذه مشكلة انحلت. المشكلة الثالثة، البوكس كبير. يوم أنا الحين بجي مشهد أنا ولين زعلانين من بعض، بنقوم الحين نطاق، لين ما أقدر أشوف عيني، مو في عينك، صعب. شفت المشاهد اللي هي من وراء الكتف يحطوا الكاميرا، صعب، الكاميرا كبيرة. إيش سوى؟ حطوا مرايات، في مراية أنا أشوف يسار، تيجي عيني بعينك أنت هناك في الزاوية في اليمين. يسعدني أم الجنان. والله شيء مجنون يا إخوان، أنا شفت الفيديوهات على الموضوع هذا قلت what is going on.
1: أنا شفت الحجم، يعني لما كانوا عم بينزلوها ويحطوا كمان هنا بيكونوا انه مثل الأشرطة.
0: نعم
1: انه كل هيك أشرطة كله هيك
0: كبير الشريط من حق زمان يا اخوان. ايه من حق اللي هو دوار كذا, ويقول لك يعني لازم يتحلل ويودونا مدري وين ويقصقصونا مانيولي, اشياء مجنونة. بس هذا الشيء انا اللي اثر فيه كممثل, انت تقعد تبي تطالع في عين الممثل اللي قدامك عشان تعطي مشاعر حقيقية. والفيلم هذا كله مشاعر حقيقية صراحة, ما في احد ما ابدع في الفيلم من صغيرهم لكبيرهم. فقام حط لهم مرايات, وفوق كذا تخيل انت في نص المشهد, اصبر اصبر كات كات والله خلص الفيلم يا اخوان خلينا نركب فيلم جديد. فمشاكل كبيرة كانوا يعانون منها, ولكن في الاخير تحفة فنية
1: طلعت بيستاهل.
0: نعم
1: طلع بيستاهل.
0: نعم فخلاص انا هنا خلصت جيكينج لليوم.
1: لا وكمان شفت فيديو لما بيخلصوا, وانت قلت لي انه خلص الشريط فبيبدلوا واحد تاني.
0: نعم.
1: كل شريط بياخدوه لازم يحطوه ببراد,
0: لازم
1: يتبرد
0: يكون بارد.
1: ايه
0: خذ لك, وهم فوق جبل مدري وين. ايه. في اخر الدنيا وما في يعني
1: يسكروا, ما لازم يشوفوا.
0: نعم نعم
1: عن جد انه تحفه فنيه, هل تحمست اكثر اني اشوفه.
0: فلازم لازم نتابعه لانه أفلام زي كذا تستاهل من نروح نشتري تذاكر ونتابع. ليش؟ لأنه الفترة الأخيرة الأفلام كلها كوميرشل, طفشنا والله, كلها كيفن هارت يحاول يضحكني عمي سيدي.

0: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-9925.
1: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة، كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لسبعة وستة وثلاثين دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

الشباب. ندخل على الشغل النظيف. صبحكم الله بالخير يا جماعة. تبون مسابقات صح ولا لا؟ تبون تنبسطون أول الأسبوع كريم؟ تعبانين رايحين دوام وانت تسولف لنا عن اوديسي مو فاضيين لك الحين؟ اسمع يا جماعه، راح اضبطكم انا ان شاء الله مع جي اي بيتش هوتيل الساعه القادمه. مين يبي يروح على البول وهو محفول مكفول اموره طيبه معاه فاوتشرات ياكل يشرب يتسدح في الحر هذا؟ ترى مو بلك بس، انت وشخص ثاني واذا معاكم اطفال فطفلين كمان، يعني مجموع اربعة اشخاص. الساعة القادمة ان شاء الله راح نتعرف على هذه المسابقة وعلى تفاصيلها وكيف تقدرون تشاركون، فخليكم معايا على السمع في اكسترا فايبز معايا انا كريم مباشرة من الاستوديوهات العربية 99.

فيديو، تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات صوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: هذا الأحد راح يتم الإعلان عن أحد فائزي اربح منزلك في دبي. انضم لنا في دبي فاستيفال سيتي مول الساعة 5 مساء عشان تعرف إذا كنت أنت الفائز المحظوظ. عشان تتعرفون على المزيد روحوا على winyourhomeindubai.com.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
3: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في JA The Resort مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.

0: صمت بلا صورة.
1: ثلاث مسارات الأساسية هي مسار الدفاع والحماية ومسار الرعاية ومسار الاستدامة واللوجستيات. ففي هذه المسارات كلها بياخذ الشباب مجموعة من المواد النظرية والعملية، بيتخرج منها وبيستمر في التعليم العالي أو بالوظيفة بمهارات أكثر بجاهزية أكبر.
2: نحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
3: تتنوع الفعاليات بين ورش عمل وتجارب تفاعلية وجولات ميدانية، ويتيح البرنامج فرص تطوعية عبر منصة متطوعين الإمارات. ندعو الراغبين للتسجيل والاطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني www.moce.gov.ae.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حمدان بن محمد يوجه بمكرمة للمشاركين في النسخة الثالثة من دبي للرطب. عبد الله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر. الإمارات تدين بشدة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على قرى الضفة الغربية المحتلة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بتقديم مكرمة بقيمة 1,000,000 درهم دعما للمشاركين في دبي للرطب، تقديرا لدورهم في أحياء الموروث الوطني والمحافظة عليه، حيث تأتي هذه المكرمة في سياق دعم سموه المستمر لجهود مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وتعزيز استمرارية الفعاليات التي تخدم التراث والمجتمع على حد سواء. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة. جرى خلاله بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إحراق مسجد في طول كرم، ما يعد أمرا استفزازيا وتحريضيا تجاه المسلمين وعملا من أعمال التطرف. وحذرت وزارة الخارجية في بيان لها من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية وإدانة هذه الممارسات ومعاقبة المتسببين بها، وأكدت على أن أي تقاعس عن ذلك سيعتبر موافقة ضمنية مما سيعمق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار. ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة. وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين. شنت القوات الإسرائيلية فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال عشرات الفلسطينيين في تصعيد أمني جاء بعد ساعات من هجمات نفذها مستوطنون استهدفت مسجدين وخلفت أضرارا مادية. بحث صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هاتفيا يوم أمس مع أندي بيرنم رئيس الوزراء البريطاني عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن رئيس الوزراء البريطاني أكد خلال الاتصال وقوف بريطانيا إلى جانب دولة الكويت وشعبها ودعمه لكل ما من شأنه حفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها، كما تم استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع يوم أمس أن دمشق تسعى إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدة دول، وقال في تصريحات صحفية إن نجاح الاتفاق قد يمهد الطريق لسلام شامل دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان. وشدد الرئيس السوري على أن بلاده اتخذت كافة التدابير لمواجهة أي تهديدات محتملة من فصائل مسلحة على الحدود مع العراق. ندد الجيش اللبناني بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار. وقال الجيش في بيان تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق جنوبية عدة، واعتبر أن استمرار هذه الاعتداءات يعيق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب. أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزرائه نيته برفض المطلب الأمريكي للانسحاب من غزة ولبنان وسوريا. وقال نتنياهو في وقت سابق إنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المدرجة على جدول أعمال زيارته إلى واشنطن بما في ذلك الوضع في إيران. تواصل فرق الإطفاء الفرنسية جهودها للسيطرة على الحرائق سريعة الانتشار في جنوب غرب فرنسا في ظل إجلاء أكثر من 300 ألف شخص من المناطق المتضررة. وقال لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي يوم أمس إن وضع حرائق الغابات في هذه المنطقة لا يزال خطيرا جدا، فيما أكد توماس كازيناف رئيس بلدية مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا أن سلطات المدينة لا تعتزم حاليا إجلاء المدينة المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، لكنها ستتعامل مع أي تطورات. أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 1405 حالات، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 3200 حالة. وأوضحت السلطات أن السلالة الأخيرة من الفيروس، وهي من السلالات النادرة، تواصل دفع الجهود الصحية لمواجهتها في وقت أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء تجارب سريرية على علاجين، إلى جانب منح ترخيص بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزيئي مخصص للكشف عن هذه السلالة. أعلنت السلطات الصحية في الكاميرون تسجيل 19 حالة وفاة و585 إصابة بالكوليرا في منطقة أقصى شمال البلاد منذ نهاية يونيو الماضي. وأوضحت أن 7 من أصل 37 منطقة صحية في الإقليم تأثرت بتفشي مؤكد للمرض، داعية إلى إعادة توجيه جهود الاستجابة بما يتناسب مع حجم الوباء من خلال إشراك جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، كما دعت السكان إلى الحفاظ على نظافة البيئة المحيطة والتخلص من المياه الراكدة والالتزام بممارسات النظافة للحد من انتشار المرض وحماية الأسر والمجتمعات. إذن بهذا الخبر أصل وياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة الصباحية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا
5: إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الغالين، منورينا في اكسترا فايبس في ساعته الثانية. معايا أنا كريم مباشرة من استوديوهات العربية 99، وأكيد معايا لين اللي اليوم بردانة ومرضانة والله يستر، بس ترى مو بناقصين يا لين، ما في باك اب بعدين في العربي، خلاص يعني هبة طالعة إجازة شهر كامل، شو تبين تسوين فيني أنا؟ تجيبين فيني الأخيرة الطمة الكبرى؟
1: لا لا بعيد الشر عن قلبك يا رب، هي المرضات.
0: شو هاي مرضى ولا دلع من الأخير؟
1: لا لا حاسة أني رح أمرض، تعرف هذا لما عظمك يصير يوجعك،
0: الله يستر.
1: بدل هيك تعمل
0: إيش الواحد لازم يسوي يوم يسمع الكووركر اللي هو لازق فيه 24 ساعة يقول مريض، إيش يسوي؟
1: لا هذا مرض غير معدي.
0: على كيفك هو.
1: أنا شخصته
0: عندي. شو سويت أنت؟ كلمت الجراثيم تأكدت من
1: لأني بردانة مرطيب. بس بردانة يعني
0: بس بردانة؟ هو كلكم بتقولوا كذا، بكرة أنا بردانة كمان. طيب يا جماعة دام إحنا بردانين أنتوا لازم تحرون، إيش رايك في الدخلة بس سلايد إن؟ راح نعطيكم فاوتشرز لاثنين بالغين واثنين أطفال تحت 12 سنة يروحون على جي اي بيتش هوتيل عشان يجربون المسبح والشاطئ الخاص. فندق جي اي الشاطئ ضمن منتجع جي اي ذا ريزورت اللي حائز على جوائز عالمية ومرموقة، فرصة انك تقضي يوم عائلي كامل تحت اشعة الشمس الصيفية وايضا تطب في المسبح كل ما حسيت بحر. طبعا الفاوتشر هذا يعطيكم دخلة على المسبح وأيضا يعطيكم قيمة 150 درهم للشخص خلال أيام الأسبوع و 250 درهم في عطلة نهاية الأسبوع. يا سلام يعني في الويكند زادوا لك المبلغ، يا سلام. أيضا تقدرون تستردون قيمة التذكرة بالكامل عشان تستمتعون بالأكل والمشروبات اللي موجودة هناك. طبعا الوجهة الشاطئية فيها أجواء مثالية للسباحة والاسترخاء وأنك تقضي وقت قيم جدا مع العائلة. تبون تشاركون معنا؟ حياكم الله.
1: الله
0: أهلا وسهلا،
1: خذوني معكم بطل بردانة
0: صح؟ ها شوف الحين شاع فيها الله من جد، طلعت المسبح ولا أحلى، طلعت البيتش ولا أحلى، وانتوا تستاهلون. تبون تشاركون معنا يا جماعة ابعتونا على 404 أو على تطبيق ARN Play أو حتى على الواتساب 0487155222. إذا أنت تسمع العربية 99 ما تبعت لنا على الواتساب ليش؟ ترى في فويس نوتس، تبعت لنا أيضا صور، تقدر تتواصل معنا بشكل أسهل. فضيفونا على الواتساب يا جماعة 0487155222. طيب المسابقة تقول إيش هي أكثر ثلاثة حاجات ما تقدر تستغنى عنها يوم تروح المسبح أو الشاطئ؟ نبدأ معك. لا ملحين
1: إيه؟
0: عاد أنت اللي فكرتها يا جماعة، شكله في عنده ثلاث حاجات أساسية، فنبي نسمع منكم أنتوا، وبعد شوي راح أسمع من لين. آخر الساعة هذه راح نعرف مين الفائز، فيلا ابدأوا ابعتوا الرسائل 404 أو على تطبيق ARN Play أو بالمفضل بالنسبة لي الواتساب 0487155222. ثلاث حاجات مستحيل تستغني عنها يوم تروح المسبح، وإن شاء الله راح تفوزون معانا بفاوتشرات للمسبح والشاطئ في جي اي بيتش هوتيل.

0: في ايش في في رساله
1: بتعرفوا هاد يلي اول ما يبلش بالشغل بيكون هيك الحباب الامور يلي ما بيعمل فهلا صار لي 3 شهور صار لازم طلع الوش الثاني
0: بنتي على حقيقتك نفس العلاقات يقول لك يوم البنت ترتاح بعدين فجأة تسمعها تغني لك يا لا لا لا يا لا لا ايش في على فكرة
1: كان ودي نلتقي
0: كان ودي نلتقي في اغنية قاعد اشوفها ترندنج الفترة هذه
1: صراحة حلوة
0: قلت بيسان اسماعيل الوم الوم اسمها صح
1: هيك حزينة اجت
0: حزينة صح
1: ايه؟
0: هو من فيلم احبك من زمان شايفة ترند مرة على نتفليكس هذا الفيلم انه والله صعب جدا اشوف فيلم رومانسي صعب يعني احس انه من زمان ما شفت فيلم رومانسي شفتيه هذا
1: مين هو
0: احبك من زمان
1: لا مخمخه عليه اليوم
0: اوكي طيب مبدئيا نسمع الاغنيه مع
1: يلا
0: بعض
1: يلا نقيم
0: قيم الاغنيه طبعا حزن على طول يعني حزن ولا امل
1: يلا عم نقيم هلا

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: من هنا تبدأ إطلالتكم الجديدة، لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للأزياء والإكسسوارات من 31 من يوليو حتى 2 أغسطس حصرياً ضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى. اكتشفوا العروض الرائعة على أحدث صيحات الموضة والأحذية والإكسسوارات ومستلزمات الحياة اليومية لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. هذا هو الوقت المثالي للحصول على كل ما ترغبون فيه مقابل أسعار مميزة. للمزيد زوروا mydss.ae.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
4: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
5: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
6: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

0: منورينا على هوا العربية 99 جميعا. استقبل رسائلكم على 404 على تطبيق ارين بلاي او حتى على الواتساب. حافظوا والله يا جماعة حافظوا 0487155222. طبعا عندنا مسابقة ولا أحلى طول هذا الأسبوع يا جماعة. كل يوم راح أعطيكم مفاجأة جديدة من جي اي هوتيلز. هذه المرة راح نعطيكم تجربة المسبح والشاطئ الخاص, فاوتشر لشخصين بالغين أو وكمان طفلين 12 سنة أو أقل. نتكلم على فاوتشر قيمته 150 أيام الأسبوع, أيام الويكند المفروض يكون أقل, لا زادوا لكم السعر صار قيمته 250. تسترده تاكل تشرب تنبسط انت والاهل. وزي ما خبرناكم بس ابعتوا لنا على الرسائل ايش هي اكثر ثلاث حاجات مستحيل تروح المسبح او الشاطئ بدونها. ما شاء الله كلكم كذا يعني رسائلكم جميله وكذا مشعلل اجواءنا الصبح هذا يا جماعه. بس اولا ابدا بلين صاحبه الفكره.
1: يا الله ليش بتحطني بمواقف محرجة؟ هلا بتكون أمي عم تسمعني شو عم يلا بحكي؟
0: عشان إيش نفضحك على طول.
1: شوفوا زيت زيتون.
0: زيت زيتون
1: أوه.
0: إيش دخل؟ أوكي وعشان تانينج بس تان أويل زيت زيتون
1: بيبي
0: يمكن
1: جونسون.
0: صحيك دقيقة what again
1: بيبي جونسون الأويل.
0: هنزحلق اوكي ايش بعد
1: اخر واحد التانينج اويل.
0: يعني عشان كذا انت تجين حمرة
1: عشان هيك بيجي مسلوخ.
0: يعني اي احد درماتولوجيست وراعي سكن
1: شفنا اجا عنا وحكى وقال اوعكم تحطوا على جسمكم من الزيوت الطبيعية لانه هي اللي بتحرق.
0: وانت حطيتي ثلاثة.
1: انا ايه بحط لي ثلاثة كل ساعة بمكس شي يعني
0: ايه
1: لازم عشان اللون يطلع.
0: بس احس مرة غلط احس. وانت كمان تروحين الوقت اللي هو اسوأ
1: ايه انا بروح الساعة 12 معش ايه انتو ما بتطلعوني مش
0: اتلومينا احنا اتلومينا. طيب يعني ثلاثة انواع من التانينج اويل.
1: يعني انا عم شوف كل حدا قاعد عم بيحط صن بلوك صن سكرين.
0: ايوه في تشكيل شوي يعني.
1: انا كل ثلاث اشياء بيحرقوا وماني معترفة بشي اسمه صن. ما حدا يعمل مثلي ما حدا يعمل مثلي. انا عم بحاول اصلا شيل هي العادة من عندي.
0: ما بي اقول ايش تحاولين تسوين. ما ينفع اقولها على الهواء. طيب اوكي يعني نبي نسمر غصبا عننا اوكي مو مشكلة. راح نعرف
1: لا انت احكي.
0: انا ايه. والله انا اكثر انسان ممل في طلعات البيتش يا جماعة. انا احب اروح على مكان يكون كل شيء فيه. انا بس اجيب نفسي واجي. والله يا جماعة غيار شورت ثاني ما بجيب. نفس الشورت ينشف امشي ينشف احنا ماشيين فهمت كيف بالمنشفة يلا اخلص. ما احب اشيل اشياء وشنط. حتى الجيم اروح الجيم اشوف راعي الشنطه اللي حاطط اهله ومدري مين القطوه تطلع ميو تقول لي كل ليش كذا يا اخي البس شورت وكت وتمرن وروح خلاص تروش في ما احب الزحمه.
1: تحس حالك رايح.
0: لا ما احب مره ما احب الزحمه اللي هي اللي تشيل معك اغراض كثير مره ما اطيق. ممكن في السياره عندي في اغراض بس هي في السياره وش فيه في
1: يعني
0: في فرقه
1: شوي.
0: موسيقيه مشيت من ورانا محل انك تشتغل فيها كل يوم في مفاجأة.
1: لما تروح مثلا رود تريب
0: إيه؟
1: طالع بالسيارة مشوار طويل انت ما كنت من نوعي اللي تحط خبز وجبنة معك؟
0: لا انا من النوع اللي يقعد وجوعان ويكتشف انه ما شال معه شيء.
1: يعني انا بتذكر هذول الطلعات كانت حلاوتها بالخبزة والجبنة اللي تلف على الطريق.
0: انا الفطور اللي كانت تسوي لي اياه امي انساه كنت يوم اروح المدرسة.
1: وقعت
0: في المدرسة.
1: انت عليك ملاحظات الصراحة. انا متأكدة انه في ناس عم تسمعنا مرقوا بالخبزة جداً. والجبنة
0: جدا يعني المفروض انه يعني it is what it is يا جماعة. انا من النوع هذا اللي خفيف
1: so cool.
0: لا مو اندم والله اندم ترى اندم بعدين يعني اطلع اقول يا اخي طيب ليه ما شلته قدامي كان يعني بس كذا يعني هيز زي ما يقولون الإماراتيين اللي هو إيش يعني كسول هيز. طيب صبحكم الله جميعا بالخير. راح نقرأ رسائلكم في اللينك القادم إن شاء الله. إيش هي أكثر ثلاث حاجات مستحيلة تروح الشاطئ أو المسبح بدونها لفرصة الفوز بفاوتشرات لحضور جي اي بيتش هوتيل وتنبسطون هناك مع العائلة.

0: حبة حبة حبة. اكتشفت اني انا انسان طبيعي الحمد لله. اوكي يعني الحاجات اللي مفروض اجيبها اجيبها. اكتشفت اني مو غريب جدا. بعد ما قريت رسائلكم مثلا محمد محمود يقول نظارات زيت الشمس الطاقية النظارات اساسي ما راح اروح البيتش الا بنظارات زيت الشمس. ما اعتقد ما عمري ما استخدمته. ممكن اللي هو واقي الشمس. واقي الشمس
1: انتو ناس ما بعرف كيف.
0: لا مستحيل كذا اتزيت لا صعب. طاقية ايضا صعب اني البس طاقية. شفت شعري انت يا محمود؟ لا ما يصير. الماء واقي الشمس المظلة منال ترشيشي يسعد لي اسمك يا منال. الموية ايضا من الاساسيات. لبس البحر العب يا المايو. نظارات الشمس واقي الشمس مضر. احمد امجد السعيد يقول واقي الشمس منشفة موية باردة. هذه ما فيها نقاش صراحة امجد. انت حطيت اهم ثلاث حاجات. ايضا وصلنا فويس نوت من مين؟ من سارة إيمان. أهلا سارة إيمان منورتنا دائما.
2: لما حكيتوا على المسابقة وهيك أنا
0: حرفيا صحيت
2: من
0: النوم. صباح الخير.
2: أنا نايمة طول الطريق من دبي لأبو ظبي.
0: أفا لا لا لا لا لا نصحيك يا
2: أحمد. 10 دقائق فوقتوني قلت يا رب أكسب أبو وأكسب أبو.
0: إن شاء الله فايزة معنا إن شاء الله إن شاء الله. طيب بعتت هي الثلاثة الأغراض أعتقد إني أنا سمعت لها فويس نوت بعدت صح؟ بعتت. يسعد لي رسائلكم يا جماعة. أنا سكرولينج لفوق. أيوة هذا هو التفاعل ولا بلاش.
2: لين صباحو
1: صباح.
2: جربي تحطي جوز الهند الطبيعي بيدلي التانين مع بريق. يعني شايفة تحسي إنك عامل تان بالصالونات بيدي لون ولا أروع.
0: احس انها نصيحه مو صحيه ابدا.
1: لا امبلا لازم نجربها.
0: درماتولوجيست الدكاتره بسرعه تدخلوا يا جماعه
1: لازم نجربها.
0: هذه رساله للين كانت. طيب اهم ثلاثه اغراض ساره ايضا تقول غطاء الراس العوامه واقي الشمس. طيب جميل جدا. عمر يقول واقي الشمس ملابس السباحه المنشفة. اعتقد الشباب كلنا نفس الكاتيجوري. مويه نظارة شمسية واقي شمس. البنات روح انحرق في الشمس. زيت طبخ زيت العافية زيت زيت سمسم. يمين يمين يمال. لا يمين مو اسمه يمين. راشد هذا أذكر رشيد. رشيد شو السؤال؟ السؤال يقول إيش هي أكثر ثلاث حاجات لازم تأخذونها معاكم على المسبح أو الشاطئ لفرصة الفوز بفوتشرات لشخصين بالغين وأطفال من 12 سنة أو أقل عشان تروحون على جي اي بيتش هوتيل المسبح والشاطئ وتنبسطون هناك وتاكلون تشربون. لازلنا نستقبل رسائلكم. اخر الساعة هذه راح نعرف مين الفائز. ما شاء الله المسابقة هذه نعنشتكم صحتكم. فيلا ليتس جو. طلب مخصوص من لين المحروقة لين البرودوسر عندنا.

0: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666.
1: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت لثمانية وثلاثة وثلاثين دقيقة.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: نشوف الزحمة وين في شوارع دبي. نبدأ من أقصى جنوب محطة ناشنال بينتس الجديدة المتجهين إلى أبو ظبي. شو الوضع معكم؟ والله الأمور طيبة، لا توجد أي زحمة تذكر. أما المتجهين إلى الشارقة على شارع الشيخ زايد كذلك لا توجد أي زحمة والحمد لله ما في أي حوادث. شارع الخيل تقريبا من دبي هيلز مول بالاتجاه لأبوظبي كذا الزحمة خفيفة جدا ومتفرقة. شارع الشيخ محمد بن زايد المتجهين إلى دبي راح تبدون تواجهون ازدحامات متفرقة عند منطقة أم حيسنة، لكن نعم لا توجد أي حوادث ودرب السلامة لكل من يسمع.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: الشامي وما أدراك ما الشامي، حبيبها وخطيبها اللين. في سالفة كبيرة جدا راح تعرفونها عن الشامي يا جماعة الخير، ولكن مبدئيا مين بيروح على الشامي في بيت دهيت؟
2: أنا قصدي المتابع.
1: خليكم معنا على السمع لأن المسابقات وراء بعض في اكسترا فايبز. الساعة الجاية راح نتكلم أكثر عن هذه المسابقة، لكن حاليا نبي نشوف مين بيروح البحر.
2: أنا
1: بعد

ثلاث حاجات مستحيل تروحون الشاطئ أو المسبح بدونها، كلكم جاوبتوا جماعة، ولكن مع الأسف اليوم معنا فائز واحد فقط. لكن لا تزعل إذا مو أنت الفائز، الأسبوع هذا مكمل بنفس المسابقة، وكل يوم راح يكون مكان مختلف نوديكم عليه. قد يكون 5-star restaurant، قد يكون كذا. لا ما بحرق، اللي يسمعنا ينبسط ويعرف إيش اللي صاير. طيب مين اللي فاز معنا؟ درام رول بليز. الكمبيوتر اختار هديل حسين. ألف مبروك هديل. اسمي رسالتها تقول: كريم الشمس، كرة لعب، فنجان قهوتي عشان أستحمل صدعات الصغار. طيب ممتاز جدا يا هديل، كذا هم راح يطلعوا طاقتهم، راح تفتكين منهم يومين راقدين خلاص، ضربة الشمس هذيك اللي ما ترحم، خلاص افتكيتي منهم. ألف

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام، اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاما وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-9925.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: ثلاث مسارات الأساسية هي مسار الدفاع والحماية ومسار الرعاية ومسار الاستدامة واللوجستيات. ففي هذه المسارات كلها بياخذ الشباب مجموعة من المواد النظرية والعملية، بيتخرج منها وبيستمر في التعليم العالي أو بالوظيفة بمهارات أكثر بجاهزية أكبر.
2: حذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
3: تتنوع الفعاليات بين ورش عمل وتجارب تفاعلية وجولات ميدانية، ويتيح البرنامج ورص تطوعية عبر منصة متطوعين الإمارات. ندعو الراغبين للتسجيل والاطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني www.moce.gov.ae.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد تحية في هذا الموجز الإخباري. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة. جرى خلاله بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. عربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إحراق مسجد في طول كرم، ما يعد أمرا استفزازيا وتحريضيا تجاه المسلمين وعملا من أعمال التطرف. وحذرت وزارة الخارجية من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية وإدانة هذه الممارسات ومعاقبة المتسببين بها. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الفرنسية جراء حرائق الغابات في جنوب غرب البلاد والتي أسفرت عن إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب حكومة الجمهورية الفرنسية وشعبها الصديق في مواجهة هذه الحرائق، متمنية السلامة للجميع. بحث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني وأنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا هاتفيا يوم أمس مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، كما تم خلال الاتصال الهاتفي التأكيد على عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع يوم أمس أن دمشق تسعى إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدة دول، وقال في تصريحات صحفية إن نجاح الاتفاق قد يمهد الطريق لسلام شامل دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان. وشدد الرئيس السوري على أن بلاده اتخذت كافة التدابير لمواجهة أي تهديدات محتملة من فصائل مسلحة على الحدود مع العراق. شنت القوات الإسرائيلية فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال عشرات الفلسطينيين في تصعيد أمني جاء بعد ساعات من هجمات نفذها مستوطنون استهدفت مسجدين وخلفت أضرارا مادية. قالت وزارة الخارجية الفيتنامية يوم أمس إن سفينة شحن فيتنامية تقل 62 من أفراد الطاقم غرقت في ظروف جوية سيئة في بحر الصين الجنوبي، ما أسفر عن فقدان 17 شخصا بينما تم إنقاذ 45 آخرين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: اهلا بالجميع في الساعة الثالثة والاخيرة من اكسترا فايبز. راح نختمها بقوة عالية جدا لان احنا راح نعطيكم ان شاء الله في الساعة هذه تذكرتين لحضور مين الشامي في بيت ذا هيت بموسمه الخامس. راح يكون في فعاليات قوية جدا هناك، العاب، مسابقات، انا كمان راح اكون موجود، كثير من الحاجات اللي راح نسويها هناك. فوقها نختمها بالايس اون ذا كيك زي ما يقولون مع الشامي. راح تفوزون معانا بتذكرتين ان شاء الله، وراح نتعرف ايضا على قصة خطيبة شامي اللي موجودة عندي في الاستوديو اليوم. كثير كثير من الحاجات اللي راح نتناقش فيها مع بعض. طيب شلون تقدرون تفوزون معايا بالتذكرتين لحضور الشامي؟ بعتولي على 404 على تطبيق ARN Play او حتى على الواتساب. اختارين السؤال انت. طيب بس اقلم الواتساب، الواتساب 0487155222. شو السؤال اللي ننطلقي؟
1: يلي بده عن جد يروح يحضر حفلة الشامي المفروض بيكون كثير بحب الشامي، صح؟ نعم. فلتفوتوا بالمسابقة لو انتوا عم تعملوا المقابلة مع الشامي.
0: حلو،
1: شو السؤال يلي رح تسألوه يا
0: جميل؟
1: قوية ولا مقوية؟
0: جدا قوية. ايش السؤال اللي تطرحه على الشامي اذا قابلته؟ وايد حلو، حليت على نفسك مسألة
1: شايف.
0: خطيرة مسألة لين. طيب يا جماعة بعتولنا على 404 وعلى تطبيق ARN Play أو على الواتساب 0487155222 إذا قابلت الشامي إيش راح تسأله. وأيضا تقدرون تشترون التذاكر من beatthehitdxb.com. الحفلة هذا من تنظيم الرائعين الرهيبين
1: Spotlight
0: Entertainment على راسهم ماهر، طبعا برعاية إعلامية من العربية 99. هذه كانت المفضلة لمين؟
1: دم شو هاي سمي؟
0: دكتور
1: ما بيمين.
0: مين كان يشغلنا فيها لو تعرفين؟
1: لا هديك واحدة ثانية، عايش لعيونك.
0: لا هذه قبل.
1: هاي قبل ما أجي أنا.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: تخيل عزيزي المستمع انه طلعت الشوبينج الجاية تكون سبب في انك تفوز في بيت الاحلام في دبي في كامبين ولا احلى صاير اسمه Win Your Home in Dubai. تعمل شوبينج من اي محلات مختارة ويا انهم كثير كثير اي شيء ممكن يخطر على بالكم البنات مكياج الشباب ملابس رياضة المحلات حق اي شيء ممكن تتخيله راح تلقاه موجود. اذا عملت شوبينج 500 درهم او اكثر راح تدخل على السحب على الفوز باستوديو في دبي وايضا في الجراند برايز اللي هي غرفة اللي هي شقة غرفتين وصالة يعني دلع ولا احلى. الاحد هذا ان شاء الله راح اكون متواجد معاكم في دبي فيستيفال سيتي عشان أعلن مين هو الفائز. رقم كم احنا وصلنا؟ هو تقريبا 12 بيت الأسبوع هذا الكم أنا طلعت شهرات يمكن وصلنا 10-11 حاجة زي كذا هو أقل. 9-8 راح تأكد من معلومة وارجع لكم. لكن عندكم فرصة يا جماعة وكل ما عملت شوبينج أكثر راح تزيد أسهمك في الفوز. كل 500 درهم يعتبر سهم. فأذكر أول فائز عملنا معاه مسابقة اللي عملنا معاه مقابلة ما كان مصدق إنه فائز كان يتكلم عن إنه اشترى درون تقريبا قيمته 5,000 درهم كانوا يدقون عليه يقولون أنت الفائز يسكر عليه
1: هو كان سائح
0: هو سائح مو مصدق وكان يقول هو قاعد على الستيج يقول I think it's come نقول له خلاص انت فزت من الهلال. فيا جماعة الخير ما تعرف ايش ممكن يصير اذا انت طالع شوبينج اهلك اللي حولك. انا اعرف في ناس كثير ما يعرفون السالفة. تقدرون تروحون على winyourhomeindubai.com شوفوا لستة المتاجر اللي مشاركة لعل وعسى الشوبينج حق زوجتك ولا بنتك ولا ايا يكن يطلع ببيت. فيلا يا جماعة الخير روحوا انبسطوا اعملوا شوبينج ويوم الأحد تعالوا على دبي فيستيفال سيتي مول راح أكون متواجد هناك راح أعطيكم جوائز كثير وأيضا راح أعطي الجائزة الكبرى راح أعلم مين هو اللي فاز باستديو في دبي مين سعيد الحظ هذا الله يهنيه

0: ستريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمنج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: واشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
3: ممكن أخذ قطعة؟
4: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
5: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
6: فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجأة صيف دبي. انفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير. بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
7: درجة الحرارة وصلت ل 35 درجة مئوية في دبي والشارقة.
8: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

0: مكملين معكم في مسابقة الشامي، مين راح يفوز معنا بتذكرتين لحضور الشامي في بيت ذهيث بموسمه الخامس؟ قلنا لكم بعتونا على 404 على تطبيق ياري بلاي أو حتى على رسائل الواتساب 0487155522. لو قابلتوا الشامي إيش راح تطرحون عليه من أسئلة؟ طيب أنا مرة كيوريوس أقرأ رسائلكم، خلينا نشوف شو قلتوا. طيب، هل في يوم كنت تتوقع توصل لهذا الانتشار بين الشباب؟ حلو حلو السؤال. ليلى من ليلى، فادي يقول السؤال اللي بسأله الشامي هو شو هو الشيء اللي بيحفزك ويدفعك انك تستمر بالنجاح بعد ما صرت ناجح ووصلت للقمة؟ جميل، تعالي انت ابى اعرف خطيبته. طبعا في سالفة يا جماعة ما قلت لكم عليها، خطيبة الشامي موجودة معنا في الاستوديو حاليا. في شائعة انطلقت في الكومنتات عند اللين على تيك توك خصوصا، شائعة تقول انه ايش؟
1: انه انا خطيبة
0: متى العرس؟ ايش السالفة؟ مش فاهم انا،
1: ما بعرف.
0: لا لا لا، انت بديتي هذا الشيء صح؟
1: لا ما بديت.
0: حساب وهمي؟
1: ما بديت.
0: ايش سويت اعترفي؟
1: ما بديت شيء والله، مو انا.
0: شوف مسوي ثقيله على الشامي.
1: لا الكومنتس، انت خطيبة الشامي؟
0: اوكي،
1: تعرف انا ما انكرت الموضوع صراحه.
0: لا ما في حاجه اسمها شيء من العدم، لازم تعترفين.
1: لا ما
0: اذا ما اعترفت اليوم بكره.
1: كنت منزله بوست صوري وعلى غنية الشامي. ما بعرف في حدا اوريدي عامل ترند مكتوب انه الشامي خطب وكان ببيت لين شموط.
0: حلو.
1: في هذا التاريخ. انا
0: مين اللي قال هذا الكلام؟
1: فان بيج، مو انا.
0: فان بيج
1: بس اوريدي معمول من كريم. ما بتصدقني.
0: I don't believe you.
1: شوف انا عامله قبل فان بيجز بس مو لإله، يعني كنت صغيره اصلا.
0: اوكي.
1: بتعرف دايلر؟ بتعمل لدايلر. وكان في حدا كمان سعودي ريبورترز كنت كثير حبهم.
0: اوكي يا التوام صح.
1: وكان في حدا اخته اسمها نواف.
0: نواف نواف نواف نواف ما أعرف والله. نعرف أنا، تعرفيني سيء بالأسماء جيد بالوجوه.
1: شي أحمد محمد ما بعرف نسيت.
0: طيب يا جماعة مبدئين بنقول زارتنا العافية اليوم في الاستوديو، نبي نرحب بأسطورة الأساطير. هو اللي منعلشنا، هو اللي معكلنا، هو فين؟ آمنة من قسم الماركتينج يا جماعة. أي مسابقة أي دلع أي شيء ترى جاي من طرفها هي، يعني غير كلاينتس يعني، بس هي اللي شي بوت
2: ايفريثينج تو جيت. طلعنا بمسابقه جي
0: اي. طلعنا بمسابقه جي اي. نعم. الدلع الدلع يعني كل يوم شيء جديد، يعني انا مخبرهم اليوم معطيهم المسبح.
2: جايزتين
0: في مسابقه جراند برايز، قلنا جراند برايز اعطيهم. شو السالفه الجراند برايز؟
2: لا الجمعه جراند برايز بس.
0: شو هي جراند برايز؟
2: 3 نايت ستي.
0: يا سلام، سمعتوها من أمنا يا جماعة. سمعتوها من أمنا. يوم تسمعون صوت أمنا يعني رح تنبسطون، راح يكون في جائزة أكيد.
2: في حفلات وايد.
0: نعم، الحين قاعدين نوزع تذكرتين على الشامي إن شاء الله في بيت ذا هيت. فاللي بيشارك معنا زي ما قلت لكم بعتولنا على 404 تطبيق ARN Play. لو الشامي قدامك إيش هو السؤال اللي راح تسأله إياه؟ ولازم أشغلكم أغنية كذا من الماضي حقي، نستولجك أنا اليوم.

0: طيب صدمتين انت بالمعلومة هذه لين حاليا. السؤال كان من مين؟
1: وسيم.
0: وسيم يقول ليش سميت حالك الشامي مع انك مو من الشام؟ شلون مو من الشام؟ اسمها الشامي شلون مو من الشام؟
1: هو مو شامي،
0: حياتي كلها كذبة. اجا
1: هو حكى انه هو حلبي.
0: اوكي،
1: يعني من حلب.
0: من حلب؟
2: شلون؟ الشام منطقة وحلب منطقة.
0: اي عارف. يس،
2: بس نحن نقول على كل بلاد الشام
0: الشام
1: الشام.
0: اي نحن نجمعكم في قالب
2: لبنان.
0: نعم، زي ما تجمعونا تقولون الخليج.
1: ايه
0: خليجي،
1: بس نحن الشام عندنا اياها شام منطقة بسوريا
0: اسمها الشام.
1: ايه انا من الشام.
0: I'm so confused. طيب بسأل الشامي ميا، تقول لو رجعت للبداية شو أول نصيحة بتعطيها لنفسك؟ والله يا جماعة يمكن الأسئلة حقتكم هذه راح تتأهل معانا للمقابلة.
2: بس تعرف شو أحس؟ أي. الأسئلة العادية نبغى أسئلة شي صدمة يعني.
0: نعم،
2: هاي الأسئلة كلها نورمالي.
0: ليش لين تقول أنها خطيبتك مثلا؟
2: ليش لين مسوية فان بيج؟
0: هاي فان بيج ومسوية قصة كاملة إنه إيش يعني بروباغاندا يعني ليش مثلاً. هل لين انت يعني مره تحبين الشامي لدرجه؟ يا سلام، انت لو تشوف اختفت في الاستوديو يا جماعه.
2: يعني انا عمري ما كان عندي
0: الهوس.
2: لا احس غريب.
0: ممكن مو الشامي بس غيره.
2: ولا غيره، احب عبد المجيد بس ما عندي هالهوس اسوي له فان بيج.
1: لك ماني عاملت له. كيف وشي شباب؟ شنو انا وشي؟
2: عبد المجيد مو غيره.
0: ايوه صاروا اثنين اللي اختفوا.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 9:35 دقيقة.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: بمناسبة ان احنا قاعدين نسمع تامر حسني راح نضبطكم يا جماعة الخير بشيء رهيب جدا في اكسترا فايبز في اي يوم من الايام في اي من الساعات من 7 الى 10 صباحا احتمال اشر عليك انت عزيزي المستمع واقول لك الف مبروك اخذت تذكرتين لحضور تامر حسني وتامر عاشور تاريخ 17 اكتوبر شلون نشارك معك يا كريم ايش في ايش صاير ولا شيء بس انت يومياتك اللي تصير معانا على اكسترا فايبس قصصك مواضيعك تفاعلك معنا على كل شيء ممكن يخليك فائز مباشرة عاد هذا يا جماعة من اهداء مين هو اللي مأكلنا هو اللي مشربنا هو فيه شو
1: تذاكر تامر
0: حسني أمنا موجودة معي في الاستوديو يا جماعة أجل كذا أنتوا إيش مدلعين مكفولين محفولين
1: من الحين لين 17 اكتوبر
0: من الحين لين 17 اكتوبر يعني كل اسبوع راح اعطيكم تذكرتين فدايما اسمعوني على هوا العربيه 99 اكسترا فايبز من 7 لين 10 صباحا انت رايح على الشغل انت قاعده في المطبخ تسبرين الفطور ايا يكن خليكم معايا على السمع طيب يا جماعة جاء الوقت نعرف مين الفائز كذلك اليوم معانا بتذكرتين لحضور الشامي في بيت ذا هيت في موسمه الخامس درام رول بليز ألو درام رول الفائز معانا هو أحمد ألف مبروك يا أحمد فس معانا بتذكرتين لحضور الشامي ما شاء الله عليك كاتب لي كمية أسئلة راح أستخدم منها الكثير إن شاء الله في المقابلة حقة الشامي كذا نكون وصلنا لنهاية أكسترا فايبز لليوم أتمنى أنكم استمتعتوا معايا على قدر ما أني مستمتع معاكم يا جماعة الأسبوع هذا كله حافل بالمسابقات وحافل بالتذاكر والفعاليات الحلوة فدائما اسمعونا على هوا العربية 99 نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله نفس الموعد 7 لين 10 صباحا مع السلامة

0: صوت بلا صورة.
1: ثلاث مسارات الأساسية هي مسار الدفاع والحماية ومسار الرعاية ومسار الاستدامة واللوجستيات. ففي هذه المسارات كلها بياخذ الشباب مجموعة من المواد النظرية والعملية، بيتخرج منها وبيستمر في التعليم العالي أو بالوظيفة بمهارات أكثر بجاهزية أكبر.
2: نحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
3: تتنوع الفعاليات بين ورش عمل وتجارب تفاعلية وجولات ميدانية، وتيح البرنامج ورص تطوعية عبر منصة متطوعين الإمارات. ندعو الراغبين للتسجيل والاطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني www.moce.gov.ae.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم تحية في هذا الموجز الإخباري. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي سيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة التطورات في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إحراق مسجد في طول كرم، ما يعد أمرا استفزازيا وتحريضيا تجاه المسلمين وعملا من أعمال التطرف. وطالبت وزارة الخارجية الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية وإدانة هذه الممارسات ومعاقبة المتسببين بها. بحث صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هاتفيا يوم أمس مع أندي برنهام رئيس الوزراء البريطاني عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة. أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أهمية إعادة ربط سوريا بالاقتصادين الإقليمي والدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدعم سوريا سياسيا واقتصاديا وإنسانيا بما يسهم في تحقيق التعافي وإعادة الإعمار. أسفر إطلاق نار بمدينة سياتل الأمريكية عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين من بينهم طفل مساء أمس خلال مهرجان شعبي للطعام. أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 1405 حالات، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 3200 حالة، في وقت أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء تجارب سريرية على علاجين إلى جانب منح ترخيص بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزيئي مخصص للكشف عن هذه السلالة. أعلنت السلطات الصحية في الكاميرون تسجيل 19 حالة وفاة و585 إصابة بالكوليرا في منطقة أقصى شمال البلاد منذ نهاية يونيو الماضي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E&. دائما في أكثر.
2: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب 37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافه والتوصيات اللي أطلع فيها ما شافه والجهد اللي يطلع منها صار فيه تقبل لي إنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الـ RTA كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمواصلات. استلمت في 2007، مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نوليدج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. يقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً

تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام، اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052 137 9925.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: 90 أحلى الأوقات،
2: استمتع بأحلى الأوقات.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: ثلاث مسارات الأساسية هي مسار الدفاع والحماية ومسار الرعاية ومسار الاستدامة واللوجستيات. ففي هذه المسارات كلها بياخذ الشباب مجموعة من المواد النظرية والعملية، بيتخرج منها وبيستمر في التعليم العالي أو بالوظيفة بمهارات أكثر بجاهزية أكبر.
2: حذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
3: تتنوع الفعاليات بين ورش عمل وتجارب تفاعلية وجولات ميدانية، وتيح البرنامج ورص تطوعية عبر منصة متطوعين الإمارات. ندعو الراغبين للتسجيل والاطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني www.moce.gov.ae.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة التطورات في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إحراق مسجد في طول كرم، ما يعد أمرا استفزازيا وتحريضيا تجاه المسلمين وعملا من أعمال التطرف. حذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن الأوضاع في الضفة الغربية وصلت إلى مرحلة خطيرة للغاية في وقت قرر فيه الجيش تعزيز قواته في المنطقة وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات واستمرار أعمال العنف. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين على الأقل وإصابة 5 آخرين بينهم طفل يبلغ عامين في حادث إطلاق نار يوم أمس في مدينة سياتل خلال مهرجان للطعام، وقالت رئيسة بلدية المدينة إن مشتبها به جرى احتجازه. أكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم أن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا لا يتزعزع، وذلك قبل أن يستقبل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي اليوم، وسيزور الجانبان قاعدة بحرية حيث سيعلن بيرنم أن بريطانيا ستسلم الملكية الفكرية لنظام الحرب الإلكترونية الجديد ستون كلوك، ما يمكن أوكرانيا من إنتاج هذه التكنولوجيا على نطاق واسع. قالت وزارة الخارجية الفيتنامية يوم أمس إن سفينة شحن فيتنامية تقل 62 من أفراد الطاقم غرقت في ظروف جوية سيئة في بحر الصين الجنوبي، ما أسفر عن فقدان 17 شخصا بينما تم إنقاذ 45 آخرين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

من هنا تبدأ إطلالتكم الجديدة. لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للأزياء والإكسسوارات من 31 من يوليو حتى 2 من أغسطس حصريا ضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى. اكتشفوا العروض الرائعة على أحدث صيحات الموضة والأحذية والإكسسوارات ومستلزمات الحياة اليومية لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. هذا هو الوقت المثالي للحصول على كل ما ترغبون فيه مقابل أسعار مميزة. للمزيد زوروا mydss.ae.

إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثامن والعشرين من يوليو. اشتروا قطعة واحصلوا على قطعتين مجانا من تشكيلة منتجات مختارة لدى كولر بلس حصريا في مركز برجمان من العاشرة صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي.

0: صوت بلا صورة.
1: ثلاث مسارات الأساسية هي مسار الدفاع والحماية ومسار الرعاية ومسار الاستدامة واللوجستيات. ففي هذه المسارات كلها بياخذ الشباب مجموعة من المواد النظرية والعملية، بيتخرج منها وبيستمر في التعليم العالي أو بالوظيفة بمهارات أكثر بجاهزية.

0: أكبر،
1: حذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
2: تتنوع الفعاليات بين ورش عمل وتجارب تفاعلية وجولات ميدانية. وتيح البرنامج ورش تطوعية عبر منصة متطوعين الإمارات. ندعو الراغبين للتسجيل والاطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني www.moce.gov.ae.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة. جرى خلاله بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إحراق مسجد في طول كرم، ما يعد أمرا استفزازيا وتحريضيا تجاه المسلمين وعملا من أعمال التطرف. شنت القوات الإسرائيلية فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال عشرات الفلسطينيين في تصعيد أمني جاء بعد ساعات من هجمات نفذها مستوطنون استهدفت مسجدين وخلفت أضرارا مادية. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع يوم أمس أن دمشق تسعى إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدة دول، وقال في تصريحات صحفية إن نجاح الاتفاق قد يمهد الطريق لسلام شامل دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان. وشدد الرئيس السوري على أن بلاده اتخذت كافة التدابير لمواجهة أي تهديدات محتملة من فصائل مسلحة على الحدود مع العراق. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين على الأقل وإصابة 5 آخرين بينهم طفل يبلغ 2 في حادث إطلاق نار يوم أمس في مدينة سياتل خلال مهرجان للطعام، وقالت رئيسة بلدية المدينة إن مشتبها به جرى احتجازه. أكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم أن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا لا يتزعزع، وذلك قبل أن يستقبل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي اليوم كأول زائر دولي له منذ أداء اليمين كرئيس للوزراء. أعلنت الهند اطلاق عمليات بحث بعد الاشتباه في تحركات طائرات مسيرة باكستانية في منطقتي سامبا وراغوري بولاية جامو وكشمير. أعلنت السلطات الصحية في الكاميرون تسجيل 19 حالة وفاة و585 إصابة بالكوليرا في منطقة أقصى شمال البلاد منذ نهاية يونيو الماضي. سجلت بلجيكا أعلى معدل للوفيات الزائدة في أوروبا خلال موجة الحر التي ضربت القارة في نهاية يونيو الماضي، وفقا لبيانات الشبكة الأوروبية يوروموومو التي ترصد وتقارن معدلات الوفيات في أكثر من 20 دولة أوروبية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
2: ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

يؤدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برامجنا على العربية 99.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه Energy.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: حجز 04-378-6666.

0: صمت بلا صورة.
1: ثلاث مسارات الأساسية هي مسار الدفاع والحماية ومسار الرعاية ومسار الاستدامة واللوجستيات. ففي هذه المسارات كلها بياخذ الشباب مجموعة من المواد النظرية والعملية، بيتخرج منها وبيستمر في التعليم العالي أو بالوظيفة بمهارات أكثر بجاهزية أكبر.
2: حذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
3: تتنوع الفعاليات بين ورش عمل وتجارب تفاعلية وجولات ميدانية، ويتيح البرنامج ورص تطوعية عبر منصة متطوعين الإمارات. ندعو الراغبين للتسجيل والاطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني www.

0: nmoce.gov.ae.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: موجز الأنباء، مرحبا بكم. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة. جرى خلاله بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إحراق مسجد في طول كرم، ما يعد أمرا استفزازيا وتحريضيا تجاه المسلمين وعملا من أعمال التطرف. شنت القوات الإسرائيلية فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال عشرات الفلسطينيين في تصعيد أمني جاء بعد ساعات من هجمات نفذها مستوطنون استهدفت مسجدين وخلفت أضرارا مادية. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع يوم أمس أن دمشق تسعى إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدة دول، وقال في تصريحات صحفية إن نجاح الاتفاق قد يمهد الطريق لسلام شامل دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان. وشدد الرئيس السوري على أن بلاده اتخذت كافة التدابير لمواجهة أي تهديدات محتملة من فصائل مسلحة على الحدود مع العراق. ندد الجيش اللبناني بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار. أكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا لا يتزعزع، وذلك قبل أن يستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم كأول زائر دولي له منذ أداء اليمين كرئيس للوزراء. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بينهم طفل في حادث إطلاق نار يوم أمس في مدينة سياتل خلال مهرجان للطعام. وقالت رئيسة بلدية المدينة في بيان إن مشتبها به جرى احتجازه. سجلت بلجيكا أعلى معدل للوفيات الزائدة في أوروبا خلال موجة الحر التي ضربت القارة في نهاية يونيو الماضي، وفقا لبيانات شبكة أوروبية ترصد وتقارن معدلات الوفيات في أكثر من 20 دولة أوروبية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر الأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصرة أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا دايما

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: ستريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: واشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصل على 052-137-99
2: العربية.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: صمت بلا صورة.
1: ثلاث مسارات الأساسية هي مسار الدفاع والحماية ومسار الرعاية ومسار الاستدامة واللوجستيات. ففي هذه المسارات كلها بياخذ الشباب مجموعة من المواد النظرية والعملية، بيتخرج منها وبيستمر في التعليم العالي أو بالوظيفة بمهارات أكثر بجاهزية أكبر.
2: حذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
3: تتنوع الفعاليات بين ورش عمل وتجارب تفاعلية وجولات ميدانية، وتيح البرنامج ورص تطوعية عبر منصة متطوعين الإمارات. ندعو الراغبين للتسجيل والاطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني www.moce.gov.ae.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم.

لقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة. جرى خلاله بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إحراق مسجد في طول كرم، ما يعد أمرا استفزازيا وتحريضيا تجاه المسلمين وعملا من أعمال التطرف. شنت القوات الإسرائيلية فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، وأسفرت عن اعتقال عشرات الفلسطينيين في تصعيد أمني جاء بعد ساعات من هجمات نفذها مستوطنون استهدفت مسجدين وخلفت أضرارا مادية. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع يوم أمس أن دمشق تسعى إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدة دول. وقال في تصريحات صحفية إن نجاح الاتفاق قد يمهد الطريق لسلام شامل دون المساس بحق سوريا في هضبات الجولان، وشدد على أن بلاده اتخذت كافة التدابير لمواجهة أي تهديدات محتملة من فصائل مسلحة على الحدود مع العراق. ندد الجيش اللبناني بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار. أكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا لا يتزعزع، وذلك قبل أن يستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم كأول زائر دولي له منذ أداء اليمين كرئيس للوزراء. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بينهم طفل في حادث إطلاق نار يوم أمس في مدينة سياتل خلال مهرجان للطعام. وقالت رئيسة بلدية المدينة في بيان إن مشتبها به جرى احتجازه. سجلت بلجيكا أعلى معدل للوفيات الزائدة في أوروبا خلال موجة الحر التي ضربت القارة في نهاية يونيو الماضي، وفقا لبيانات شبكة أوروبية ترصد وتقارن معدلات الوفيات في أكثر من 20 دولة أوروبية. ختام الموجز عن أسعار الذهب، حيث ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال التعاملات الأسيوية اليوم مدعومة بانخفاض أسعار النفط. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير، بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم، للمزيد زوروا mydss.ae.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: العربية 99، الموسيقى أولاً.

باقي 5 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء. عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: صمت بلا صورة.
1: ثلاث مسارات الأساسية هي مسار الدفاع والحماية ومسار الرعاية ومسار الاستدامة واللوجستيات. ففي هذه المسارات كلها بياخذ الشباب مجموعة من المواد النظرية والعملية، بيتخرج منها وبيستمر في التعليم العالي أو بالوظيفة بمهارات أكثر بجاهزية أكبر.
2: نحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
3: تتنوع الفعاليات بين ورش عمل وتجارب تفاعلية وجولات ميدانية، ويتيح البرنامج فرص تطوعية عبر منصة متطوعين الإمارات. ندعو الراغبين للتسجيل والاطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني www.moce.gov.ae.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: سعود بن صقر يستقبل قنصل عام الهند. نهيان بن مبارك يزور مهرجان العين للرطب في دورته الأولى. سلاح الجو الأردني يسقط طائرتين مسيرتين دون وقوع إصابات.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار.

0: تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم سعادة ساتيش كومار سيفان القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على جهود سعادة القنصل العام في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، وفي مختلف المجالات متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية. زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش اليوم فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب الذي تنظمه هيئة أبو ظبي للتراث تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، ويستمر حتى 31 من يوليو الجاري. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن مهرجان العين للرطب مناسبة زراعية وتراثية مهمة تحتفي بالنخلة وبالإنسان الذي اعتنى بها وحافظ عليها، وتبرز ما وصلت إليه مزارع العين من جودة وتنوع في الإنتاج. وأشار معاليه إلى أن المهرجان يوفر منصة داعمة للمزارعين تتيح لهم عرض محاصيلهم وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة. هذا وأكد معاليه أن تنظيم المهرجان في مدينة العين يجسد ما تتميز به واحات المنطقة من تاريخ زراعي راسخ وإنتاج متنوع، يعكس الاهتمام المتواصل بالنخلة بوصفها عنصرا أصيلا في تراث دولة الإمارات، وأيضا موردا ارتبط بحياة أهلها واستقرارهم وعلاقتهم بالأرض جيلا بعد جيل. بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم، تستعرض هيئة البيئة أبو ظبي ريادة الإمارة في حماية أشجار القرم وإعادة تأهيلها باعتبارها جزءا من التراث الطبيعي لأبو ظبي وخط الدفاع الأول عن سواحلها وأحد أهم الحلول الطبيعية في مواجهة التغير المناخي. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة الدكتورة الشيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبو ظبي.
1: على امتداد سواحلنا تقف أشجار القرم كما وقفت منذ مئات السنين، عرفها أجدادنا قبل أن نعرفها، من خشبها بنوا بيوتهم وسفنهم، منها نالوا رزقهم من البحر، واليوم نحتفي بها ونعرف عنها أكثر. فالقرم ليس مجرد شجر، هو تراثنا الطبيعي وخط الدفاع الأول عن سواحلنا وحاضنة ثروتنا البحرية وأحد أهم الحلول الطبيعية في مواجهة التغير المناخي. واليوم بينما يفقد العالم غاباته من القرم، في أبو ظبي قصة مختلفة، غاباتنا تتوسع وهذا لم يأتي مصادفة، فبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التزمت دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030. وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان تقود الهيئة هذه الجهود.
0: حذرت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبو ظبي السائقين من مخاطر ترك مركباتهم في حالة تشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات في المحال التجارية أو محطات الوقود أو النزول للصلاة، ما قد يؤدي إلى اشتعالها أو تعرضها للسرقة من المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المقدم ناصر الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني بشرطة أبو ظبي.
2: حدها بعد شركة أبوظبي السائقين من ترك مفتاح المركبة داخلها أثناء وقوفها أمام المنزل أو في المواقف ما كتبت أن هذا السلوك يسهل سرقة المركبات أو استخدامها بطريقة غير قانونية ويعرض أصحابها لمخاطر أمنية وخسائر يمكن تجنبها. وندعو للتأكد من إطفاء المحرك وإغلاق المركبة بإحكام والاحتفاظ بالمفتاح في مكان آمن وعدم تركه داخل المركبة مهما كانت مدة التوقف حتى وإن كان ذلك أمام المنزل أو في الأماكن التي يعتقد أنها آمنة. كما ندعو السائقين عدم ترك مركباتهم في حالة التشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود أو الصراف الآلي أو النزول الصلاة مما يؤدي لاشتعالها أو تعرضها للسرقة من قبل المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة. وأؤكد أن الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية يعزز حماية الممتلكات ويسهم في الحد من فرص الاستخدام غير المشروع المركبات، ونحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
3: الأخبار من شبكة ARN.
0: أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على قرى الضفة الغربية المحتلة. وآخرها إحراق مسجد في طولكرم، ما يعد أمرا استفزازيا وتحريضا تجاه المسلمين وعملا من أعمال التطرف. إلى الشأن الأردني، حيث صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن طائرات السلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت صباح اليوم الاثنين طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. وبين المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وأمنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. إلى سوريا، حيث أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق تسعى إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدة دول. وقال في تصريحات إن نجاح الاتفاق قد يمهد الطريق لسلام شامل دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان. هذا وشدد الرئيس السوري على أن بلاده اتخذت كافة التدابير لمواجهة أي تهديدات محتملة من فصائل مسلحة على الحدود مع العراق. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN. إنرجي مع ياسمين.

إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثامن والعشرين من يوليو. اشتروا قطعة واحصلوا على قطعتين مجانا من تشكيلة منتجات مختارة لدى كولر بلس حصريا في مركز برجمان من العاشرة صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

0: من هنا تبدأ إطلالتكم الجديدة. لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للأزياء والإكسسوارات من 31 من يوليو حتى 2 أغسطس حصريا ضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى. اكتشفوا العروض الرائعة على أحدث صيحات الموضة والأحذية والإكسسوارات ومستلزمات الحياة اليومية لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. هذا هو الوقت المثالي للحصول على كل ما ترغبون فيه مقابل أسعار مميزة. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في JA The Resort مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر JA Resorts Hotels.com أو اتصل على 04-814-5500.

0: مي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
1: ممكن أخذ قطعة؟
2: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
3: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم سعادة ساتيش كومار سيفان القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأثنى سموه على جهود سعادة القنصل العام في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في مختلف المجالات. زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش اليوم فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، ويستمر حتى 31 من يوليو الجاري. هذا وأكد معاليه أن تنظيم المهرجان في مدينة العين يجسد ما تتميز به واحات المنطقة من تاريخ زراعي راسخ وإنتاج متنوع، ويعكس الاهتمام المتواصل بالنخلة بوصفها عنصراً أصيلاً في تراث دولة الإمارات. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت صباح اليوم الاثنين طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. وبين المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق تسعى إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدة دول، وقال في تصريحات إن نجاح الاتفاق قد يمهد الطريق لسلام شامل دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان. وشدد الرئيس السوري على أن بلاده اتخذت كافة التدابير لمواجهة أي تهديدات محتملة من فصائل مسلحة على الحدود مع العراق. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن القوات الروسية سيطرت على بلدتين في دونيتسك ومقاطعة دينيبرو بيتروفسك، فيما أعلنت عن استهداف سفينتين محملتين بشحنات عسكرية في ميناء نيكولايف الأوكراني. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا والجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي أنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الRTA كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمسارات. استلمتها في 2007، مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي ويوصل لنا مسجات الشيخ محمد. يقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

0: مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما.

باقي 5 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء. عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: ثلاث مسارات الأساسية هي مسار الدفاع والحماية ومسار الرعاية ومسار الاستدامة واللوجستيات. ففي هذه المسارات كلها بياخذ الشباب مجموعة من المواد النظرية والعملية، بيتخرج منها وبيستمر في التعليم العالي أو بالوظيفة بمهارات أكثر بجاهزية أكبر.
2: نحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
3: تتنوع الفعاليات بين ورش عمل وتجارب تفاعلية وجولات ميدانية، ويتيح البرنامج فرص تطوعية عبر منصة متطوعين الإمارات. ندعو الراغبين للتسجيل والاطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني www.moce.gov.ae.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق الإمارات للبحث والإنقاذ التابع لهيئة أبو ظبي للدفاع المدني، وهنأ سموه خلال لقاء الفريق بمناسبة اجتيازه للمرة الثالثة عملية إعادة التصنيف الدولي لفئة المستوى الثقيل والمعتمدة من قبل المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بهذا الإنجاز الذي يؤكد كفاءة الفريق واستمرارية تميزه واحترافيته في التعامل مع مختلف حالات الطوارئ والكوارث وفي جميع الظروف. أشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بدور غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية، مؤكدا أن جهودها في تمكين القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال تسهم في ترسيخ مكانة إمارة الفجيرة وجهة جاذبة للاستثمار. جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة للدورة 16/2026/2029 برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت صباح اليوم طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة، وبين المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابة.

مصيبات بشرية أو أضرار مادية. أكد الرئيس السوري أحمد الشارع يوم أمس أن دمشق تسعى إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدة دول، وقال إن إنجاح الاتفاق قد يمهد الطريق لسلام شامل دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان، وشدد على أن بلاده اتخذت كافة التدابير لمواجهة أي تهديدات محتملة من فصائل مسلحة على الحدود مع العراق. حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم من أن الممارسات الإسرائيلية تهدد صيغة الإطار، مؤكدا أن لبنان لن يقبل باستمرار خرق بنودها. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن القوات الروسية سيطرت على بلدتين في دونيتسك ومقاطعة دنيبرو بيتروفيسك، فيما أعلنت عن استهداف سفينتين محملتين بشحنات عسكرية في ميناء نيكولايف الأوكراني. قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن الشرطة ألقت القبض على رجل هاجم أشخاصا بسكين في باريس اليوم، وأضاف أن الرجل هاجم 3 نساء باستخدام سكينين، وأشار إلى أن 2 منهن أصيبتا بجروح خطيرة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

0: أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.

0: راجعين مكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية، وفي مشتريات بتجيب هدوم ومشتريات تانية بتجيب ديون، وارد برضو. ولكن ايه رأيكم بقى لو مشترياتكم الجاية جابت لكم مفتاح بيت جديد ملككم بتاعكم، وفين؟ في دبي يا جماعة. والله شقة من وسط 12 شقة في انتظاركم وفي انتظار اي حد ممكن النهاردة يعمل شوبينج ب 500 درهم او اكتر في اي متجر من المتاجر المشاركة. عايز اقول لكم ان عدد المتاجر تقريبا اكتر من 3500 متجر. نعرفهم ازاي؟ يكون في ساين واضحة جدا لحملة When Your Home in Dubai، وموجود QR كود، فبتعملوا سكان للكيو ار كود، تحطوا الفاتورة بتاعتكم، وبكده انتوا دخلتوا السحب على شقة من وسط 12 شقة في دبي. عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر؟ ادخلوا على الموقع winyourhomeindubai.com. تعالوا نسمع المفضل.
1: انت لوني المفضل.

0: موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.

0: الساعة دلوقتي 35 دقيقة في استديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 36 درجة مئوية.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

في أصوات كده لما بنسمعها بترجعنا للأيام الجميلة بتاعت زمان، ورشا رزق واحدة منها. رشا رزق هيكون ليها حفلة يوم 1 أغسطس في بيت دهيت دي اكس بي. دلوقتي ممكن تخش وتحجزوا التذاكر عن طريق platinumlast.net. تعالوا نسمع أغنية من ألبوم تامر عاشور الجديد، تمنياتي. طبعا حابب أقول مساء الورد والفل على كل الناس اللي بعتها تمسي عليا على الأسم، هنقراهم بالتفصيل في اللينكات.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أنه يتكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرى لنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أن هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
4: العربية 99، الموسيقى أولا.

الصيف يعني حفلات وحفلات يعني صيف، الاثنين ما ينفصلوش عن بعض الصراحة. عشان كده جايبين لكم ليلة مميزة جدا في صيف دبي في مركز دبي التجاري العالمي. الحفلة دي هتكون يوم ايه؟ هتكون يوم 8 أغسطس. مين فيها؟ ركزوا بقى في الأسماء: رامي جمال ووائل جسار. الله، يعني ليلة مليانة إحساس وطرب ومشاعر، ما تضيعوش الفرصة. التذاكر موجودة على platinumlist.com. طب وائل يعني مفيش مسابقات، مفيش تذاكر زي ما كنتوا بتسألوا الأسبوع اللي فات؟ جبت لكم الأسبوع ده المسابقة والتذاكر للحفلة دي، ولكن ده هيكون معايا في اللينكات اللي جاية والساعة اللي جاية من فريوي. ودلوقتي شريك كاسيت. فين حبيبي؟ يلا مصطفى قمر. الأغنية دي بقالها 31 سنة، يعني ضميري مش مطوعني. طبعا أنا كنت لسه ما اتولدتش.

0: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثامن والعشرين من يوليو. اشتروا قطعة واحصلوا على قطعتين مجانا من تشكيلة منتجات مختارة لدى كولر بلس حصريا في مركز برجمان من العاشرة صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: صمت بلا صورة.
1: ثلاث مسارات الأساسية هي مسار الدفاع والحماية ومسار الرعاية ومسار الاستدامة واللوجستيات. ففي هذه المسارات كلها بياخذ الشباب مجموعة من المواد النظرية والعملية، بيتخرج منها وبيستمر في التعليم العالي أو بالوظيفة بمهارات أكثر بجاهزية أكبر.
2: حذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
3: تتنوع الفعاليات بين ورش عمل وتجارب تفاعلية وجولات ميدانية، ويتيح البرنامج فرص تطوعية عبر منصة متطوعين الإمارات. ندعو الراغبين للتسجيل والاطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني www.moce.gov.ae.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يستقبل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ويشيد بجهودهم الإنسانية العالمية. السعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات القادمة من الأراضي العراقية. سلاح الجو الأردني يسقط طائرتين مسيرتين دون وقوع إصابات.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق الإمارات للبحث والإنقاذ التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهنأ سموه خلال لقاء الفريق بمناسبة اجتيازه للمرة الثالثة عملية إعادة التصنيف الدولي لفئة المستوى الثقيل والمعتمد من قبل المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وأشاد سموه بهذا الإنجاز الذي يؤكد كفاءة الفريق واستمرارية تميزه واحترافيته في التعامل مع مختلف حالات الطوارئ والكوارث وفي جميع الظروف. هذا وأكد سموه أن إنجاز الفريق يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العالمية في ميادين العمل الإنساني وتعزيز رسالتها في مد يد العون والمساعدة لجميع المتضررين في مناطق الكوارث والأزمات. وأشار إلى أنه بفضل هذه الجاهزية العالية أصبحت الدولة شريكا رئيسا في مجالات العمل الإنساني ومواجهة الأزمات والكوارث العالمية. بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم، تستعرض هيئة البيئة أبوظبي ريادة الإمارة في حماية أشجار القرم وإعادة تأهيلها.

0: باعتبارها جزءا من التراث الطبيعي لأبوظبي وخط الدفاع الأول عن سواحلها وأحد أهم الحلول الطبيعية في مواجهة التغير المناخي. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي.
1: على امتداد سواحلنا تقف أشجار القرم كما وقفت منذ مئات السنين، عرفها أجدادنا قبل أن نعرفها، من خشبها بنوا بيوتهم وسفنهم، منها نالوا رزقهم من البحر، واليوم نحتفي بها ونعرف عنها أكثر. فالقرم ليس مجرد شجر، هو تراثنا الطبيعي وخط الدفاع الأول عن سواحلنا وحاضنة ثروتنا البحرية وأحد أهم الحلول الطبيعية في مواجهة التغير المناخي. واليوم بينما يفقد العالم غاباته من القرم، لأبوظبي قصة مختلفة. غاباتنا تتوسع وهذا لم يأتي مصادفة، فبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التزمت دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030. وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان تقود الهيئة هذه الجهود.
0: نبقى في الإمارات، حيث حذرت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر ترك مركباتهم في حالة تشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود أو النزول للصلاة، ما قد يؤدي إلى اشتعالها أو تعرضها للسرقة من المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المقدم ناصر الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي.
2: حذرت شرطة أبوظبي السائقين من ترك مفتاح المركبة داخلها أثناء وقوفها أمام المنزل أو في المواقف، مؤكدة أن هذا السلوك يسهل سرقة المركبات أو استخدامها بطريقة غير قانونية ويعرض أصحابها لمخاطر أمنية وخسائر يمكن تجنبها، وندعو للتأكد من إطفاء المحرك وإغلاق المركبة بإحكام والاحتفاظ بالمفتاح في مكان آمن وعدم تركه داخل المركبة مهما كانت مدة التوقف حتى وإن كان ذلك أمام المنزل أو في الأماكن التي يعتقد أنها آمنة. كما ندعو السائقين عدم ترك مركبات في حالة التشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود أو الصراف الآلي أو النزول للصلاة، مما يؤدي لاشتعالها أو تعرضها للسرقة من قبل المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة. وأؤكد أن الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية يعزز حماية الممتلكات ويسهم في الحد من فرص الاستخدام غير المشروع المركبات، ونحس أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي سلوكيات أو حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الأرواح والممتلكات.
0: شبكة ARN. الآن ننتقل بكم إلى المملكة العربية السعودية، حيث أكدت وزارة الدفاع السعودية اليوم حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين، وجاء ذلك عقب اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية وفق بيان رسمي. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي في بيان اليوم بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض. وأوضح أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران. هذا وأدانت السعودية اليوم بأشد العبارات ما تعرضت له من اعتداءات بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم: وإذ تؤكد المملكة عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين وحقها في الرد على مصادر العدوان، فإنها تشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. من السعودية إلى الأردن، حيث صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت صباح اليوم طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وأمنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

وصلنا دلوقتي لساعتنا التانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. ولو انتم مركزين معايا هتعرفوا ان انا كنت في الساعة اللي فاتت بتكلم على حفلة مميزة جدا هتكون في شهر اغسطس. تفاصيل الحفلة دي ومين فيها وكمان ممكن تربحوا معايا النهاردة والحد آخر الأسبوع تذكرتين مجانا عشان تحضروا الحفلة دي. التفاصيل كلها هتكون معايا في اللينك اللي جاي من فريواي. سلام كبير ونكمل.

0: حفلة صيفية مميزة جدا هتكون في شهر أغسطس اللي احنا داخلين عليه خلاص. الحفلة دي لوائل جسار ورامي جمال، حفلة مليانة مشاعر وأحاسيس وغنى من اللي بتحبوه. تفاصيل أكتر بقى نقول إيه؟ نقول طبعا كل الناس اللي حابة إن هي تضمن التذاكر بتاعتها ممكن تشتريها من على platinumlist.com، والناس اللي حابة إن هي تربح معايا تركز كويس جدا، خلال الساعة الثانية من فري واي لحد آخر الأسبوع هتربحوا معايا تذكرتين. حابب تربح يا عبد الله؟
1: طبعا انه ما يحب يربح.
0: تذكرتين لحفله وائل جسار ورامي جمال،
1: يا
0: الاثنين
1: سلام.
0: في ليله واحده،
1: مش الليله هاي،
0: الاثنين في ليله واحده.
1: اوف.
0: يوم 8 اغسطس يعني 8/8. المكان هو مركز دبي التجاري العالمي. عشان تربحوا التذكرتين دول النهارده هنلعب كده ايه بارت من اغنيه. الاغنيه دي عبد الله معروفه جدا جدا جدا لواحد من المطربين الموجودين في الحفلة.
1: أوكي.
0: يعني ممكن يكون وائل جسار، ممكن يكون رامي جمال.
1: حلو.
0: أوكي. بس يعني أعتقد اعتقاد يرتقي إلى التأكيد إنه صعب حد ما يعرفش الأغنية دي أو يغلط فيها. حط الهيدفونز كده عشان إيه هنسمع منها جزء. ابعتولي اسم الأغنية بقى إيه مع أسماءكم على 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب. أظن ما ينفعش لو مش عارفين دي بتاعت مين واسمها ايه، ما ينفعش تروحوا الشارع اللي فيه الحفلة. يلا اسم الأغنية مع اسمائكم على 404 والابليكيشن او الواتساب وفري واي.

0: ميكسفم.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
4: فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير. بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم. للمزيد زوروا mydss.ae.
5: نايت برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: الساعة دلوقتي 6:24 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: انا معرفش ازاي ممكن يبقى حد عنده الفرصة دي ويفوتها، فرصة ان انتوا تخشوا السحب عشان تربحوا منزل في دبي من وسط 12 منزل يا جماعة. الكلام ده مستمر لحد يوم 30 اغسطس. كل المطلوب منكم ان انتوا في المحلات المشاركة تنفقوا 500 درهم او اكتر وتعملوا سكان وابلود للفاتورة بتاعتكم، وبكده انتوا دخلتوا السحب بشكل كامل على بيت من البيوت الموجودة في إمارة دبي. عشان تعرفوا تفاصيل أكتر عن الموضوع ممكن تزوروا الموقع الإلكتروني winyourhomeindubai.com.

0: الجديد. الموسيقى أولا.
1: بودكاست استكانة.
2: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أنه يتكمل؟
3: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
2: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
3: في أول كمبيوتر شرى لنا إياه الوالد هايج الأيام.
2: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أن هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
3: أبدا ما توقعت.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

0: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-9925.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

راجعين ومكملين مع بعض في واي على هواء 99 العربية. وخلينا أفكركم مرة تانية بمسابقتنا مع حفل وائل جسار ورامي جمال اللي هتكون إن شاء الله يوم 8 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي. من النهاردة ولحد آخر الأسبوع هيكون عندكم فرصة تربحوا معايا تذكرتين لحضور الحفلة. لعبنا مقطع لأغنية من واحد من المطربين دول. المفروض أن أنتوا تحذروا الأغنية لمين بالظبط وتبعتولي اسم الأغنية مع أسماءكم على 404 أو من خلال الأبليكيشن أو الواتساب. هنلعبها مرة تانية عشان في ناس بعتتلي قالت إيه ما سمعتش. تعالوا نلعبها وركزوا كويس قوي ومستني إجاباتكم وإعلان الرابح في الساعة اللي جاية. يلا بينا. سهلة قوي بقى، سهلة قوي.

0: باقي 5 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء. عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 89.

0: تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف، كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.

0: على امتداد سواحلنا تقف أشجار القرم كما وقفت منذ مئات السنين. عرفها أجدادنا قبل أن نعرفها، من خشبها بنوا بيوتهم وسفنهم، منها نالوا رزقهم من البحر، واليوم نحتفي بها ونعرف عنها أكثر. فالقرم هو تراثنا الطبيعي.
1: حذرت شرطة أبوظبي السائقين من طرف مفتاح المركبة داخلها أثناء وقوفها أمام المنزل أو في المواقف ما كتبت أن هذا السلوك يسهل سرقة المركبات أو استخدامها بطريقة غير قانونية ويعرض أصحابها لمخاطر أمنية وخسائر يمكن تجنبها.
2: وشهدت المبادرة من أول أيامها إقبالا كبيرا، حيث استفادت أكثر من 200 أسرة في ميلس أم زقيم و300 أسرة في ميلس ند الشبه، وهذا يعكس تفاعل المجتمع مع المبادرة.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية لواء تركي المالك اليوم اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية. أخطرت القوات الإسرائيلية اليوم بهدم 3 بنايات تضم 18 محلا تجاريا وشقتين سكنيتين قرب قرية بجنوب جنين، ومنحت أصحابها مهلة 40 دقيقة لإخلائها تمهيدا لتنفيذ عملية الهدم. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم إن موسكو مستعدة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا. وصل الرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي إلى بريطانيا للاجتماع برئيس الوزراء أندي بيرنهام، الذي أكد بمناسبة لقائه الأول مع رئيس أجنبي دعمه الثابت لكييف. يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى قبرص اليوم، حيث من المقرر أن يلتقي القادة القبارصة المتنازعين في محاولة لإحياء محادثات إعادة التوحيد التي انهارت عام 2017. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء.
3: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

يوم 8 أغسطس هيكون مميز جدا، مش بس عشان حفلة وائل جسار ورامي جمال، كمان هيكون في حفلة تانية في نفس اليوم، والحفلة دي ضمن فعاليات بيت دهيت. بكلمكم عن حفلة النجم والسوبر ستار الشامي. أكيد طبعا الحفلة برعاية العربية 99 ومن تنظيم سبوتلايت لايف، وممكن تشتروا التذاكر دلوقتي عن طريق platinumlist.net. أرجع دلوقتي وأفكركم بمسابقتنا مع حفل وائل جسار ورامي جمال اللي هتكون في نفس اليوم يوم 8 أغسطس برضو في مركز دبي التجاري العالمي. كل المطلوب منكم لعبت مقطع كده من أغنية مشهورة قوي لواحد فيهم، ابعتولي اسم الأغنية مع أسماءكم الثنائية على 404 أو من خلال الأبليكيشن أو الواتساب عشان تربحوا معايا تذكرتين لحضور الحفلة. نكمل سلطنة ونسمع بهاء سلطان.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني قريبا.
4: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركه ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، بنعيش لحظه ما تتكرر، لحظه اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيره. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.

0: الساعة دلوقتي 7:23 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: للناس اللي هي ما عندهاش خطط خلال الصيف ده، أنا جايب لكم خطة صيفية جاهزة. لو بتدوروا على أفضل طريقة تهربوا بيها من حرارة الصيف في دبي، في فعالية حلوة قوي في دبي مول اسمها إلكتريك كارنفال. إيه هي إلكتريك كارنفال؟ دي موجودة في هاوس أوف هايب في دبي مول. دي نقدر نقول عليها الوجهة الصيفية المميزة جدا، اللي فيها مكان واحد بينبض بالألوان والموسيقى والحركة والمفاجآت. مقابل 149 درهم بس هتحصلوا على تذكرة واحدة هتمنحكم التالي: أول حاجة 25 عالم مختلف، عروض حية، شخصيات كرنفالية متجولة، العرض طبعا الاستعراض الكبير هتحضروه، بالإضافة لأبواب سرية وتجارب مخفية ولحظات تصوير أكيد ما تتنسيش. فنقدر نقول عليها هي فعلا الوجهة المثالية للعائلات والصحاب ولكل حد بيدور على تجربة استثنائية بعيدة عن حرارة الصيف. فعالية إلكتريك كارنفال موجودة من يوم 23/7 لحد يوم 30 أغسطس 2026. المواعيد من 10 الصبح لحد الساعة 10 مساء.

أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 35 درجة مئوية.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.
1: وصلنا دلوقتي لحل المسابقة وإعلان اسم الرابح معانا النهاردة بتذكرتين لحفل وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس. طبعا الأغنية بتاعت النهاردة كانت أغنية على الجمر لوائل جسار. بشكركم جدا جدا جدا. اللي ربح معانا النهاردة نقول ألف مبروك التذكرتين لفراس حسن. مبروك يا فراس. ألف ألف مبروك. بكده أكون وصلت معكم النهاردة لختام فري واي. كان معكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت على هوا 99 العربية وفري واي. ودلوقتي زي ما تعودنا أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
3: من هنا تبدأ إطلالتكم الجديدة. لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للأزياء والإكسسوارات من 31 من يوليو حتى 2 من أغسطس حصريا ضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى. اكتشفوا العروض الرائعة على أحدث صيحات الموضة والأحذية والإكسسوارات ومستلزمات الحياة اليومية لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. هذا هو الوقت المثالي للحصول على كل ما ترغبون فيه مقابل أسعار مميزة. للمزيد زوروا mydss.ae.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: صوت بلا صورة.
1: على امتداد سواحلنا تقف أشجار القرم كما وقفت منذ مئات السنين، عرفها أجدادنا قبل أن نعرفها. من خشبها بنوا بيوتهم وسفنهم، منها نالوا رزقهم من البحر، واليوم نحتفي بها ونعرف عنها أكثر. فالقرم هو تراثنا الطبيعي.
2: حدث شرطة أبوظبي السائقين من طرف مفتاح المركبة داخلها أثناء وقوفها أمام المنزل أو في المواقف ما كتبت أن هذا السلوك يسهل سرقة المركبات أو استخدامها بطريقة غير قانونية ويعرض أصحابها لمخاطر أمنية وخسائر يمكن تجنبها.
3: وشهدت المبادرة من أول أيامها إقبالا كبيرا، حيث استفادت أكثر من 200 أسرة في ميلس أم سقيم و300 أسرة في ميلس ند الشبة، وهذا يعكس تفاعل المجتمع مع المبادرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يستقبل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ويشيد بجهودهم الإنسانية العالمية. منصور بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتشكيله الجديد. السعودية تعلن اعتراض مسيرات قادمة من العراق.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق الإمارات للبحث والإنقاذ التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهنأ سمو خلال اللقاء الفريق بمناسبة اجتيازه للمرة الثالثة عملية إعادة التصنيف الدولي لفئة المستوى الثقيل والمعتمدة من قبل المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، مشيدا بهذا الإنجاز الذي يؤكد كفاءة الفريق واستمرارية تميزه واحترافيته في التعامل مع مختلف حالات الطوارئ والكوارث وفي جميع الظروف. وأكد اسمه أن إنجاز الفريق يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العالمية في ميادين العمل الإنساني وتعزيز رسالتها في مد يد العون والمساعدة لجميع المتضررين في مناطق الكوارث والأزمات، مشيرا إلى أنه بفضل هذه الجاهزية العالية أصبحت الدولة شريكا رئيسيا في مجالات العمل الإنساني ومواجهة الأزمات والكوارث العالمية. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الذي ناقش عددا من الموضوعات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز استدامة القطاع الزراعي والأمن الغذائي في إمارة أبوظبي بما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والابتكار. واستعرض المجلس خلال الاجتماع مستجدات استراتيجية التحول الزراعي ومبادرات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز تطبيقات الزراعة الذكية، إلى جانب البرامج الهادفة إلى تمكين المزارعين ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي المستدام وتحقيق مستهدفات الإمارة في الأمن الغذائي. ويأتي هذا الاجتماع هو الأول لمجلس إدارة هيئة أبوظبي.

0: للزراعة والسلامة الغذائية بتشكيله الجديد. تشارك بلدية مدينة العين في الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب 2026 خلال الفترة من 25 إلى 31 من يوليو الجاري عبر جناح متكامل. حول ذلك تحدث لمركز أخبار إعلان المهندس راشد النيادي مدير مركز التشغيل والصيانة وسط المدينة بلدية مدينة العين.
1: تشارك بلدية مدينة العين في الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب 2026 بجناح تفاعلي يعرف الزوار بقصة واحات العين، ويستعرض تاريخها العريق ودورها في استدامة الزراعة والحفاظ على الهوية الوطنية. ويبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين. وتدعو البلدية أفراد المجتمع إلى زيارة جناحها خلال المهرجان المقام في منتزه الصاروج بارك من تاريخ 25 إلى 31 يوليو للتعرف على هذا الإرث الحضاري والبيئي وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الواحات ونقل قيمها للأجيال القادمة انسجاما مع مستهدفات عام الأسرة وترسيخ الهوية الوطنية.
0: أعلنت بلدية دبي عن افتتاح مأوى جديد ومتكامل للحيوانات الأليفة ضمن سوق الطيور والحيوانات الأليفة في منطقة ورسان. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار سيف العلي ضابط تفتيش صحة بيطري رئيس في بلدية دبي.
2: افتتحت بلدية دبي مأوى الرفق بالحيوان في خطوة تعكس حرصها على تعزيز منظومة الرفق بالحيوان والصحة الحيوانية في الإمارة وترسخ قيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية. يضم المأوى مرافق متكاملة لإيواء ورعاية وعلاج وتأهيل القطط المجتمعية إلى جانب برامج التبني بطاقة استيعابية توصل ل 200 حيوان. ونجح البرنامج في تحقيق 611 حالة تبني في الفترة اللي طافت، وشهد الافتتاح توقيع اتفاقيات لدعم علاج الحيوانات في خطوة تعكس روح الشراكة المجتمعية وتدعم جودة الخدمات للرحمة بالحيوان. ويجسد هالمشروع نهج دبي في أن الرحمة بالحيوان جزء من جودة الحياة وأن الرفق بالحيوان مسؤولية مجتمعية.
3: الأخبار من شبكة ARN.
0: أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية إن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
3: الأخبار من شبكة ARN.

باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

باقي 5 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برامجنا برامجنا على العربية 99. إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلة لكم؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bidahitxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.
1: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي اي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة، تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش في فلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي. انرجي.
2: الجنسي والسوشيال ميديا
3: وكل شيء جديد يصير في دبي.
2: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
4: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: مئات السنين عرفها أجدادنا قبل أن نعرفها، من خشبها بنوا بيوتهم وسفنهم، منها نالوا رزقهم من البحر، واليوم نحتفي بها ونعرف عنها أكثر. فالقرم هو تراثنا الطبيعي.
2: حذرت شرطة أبوظبي السائقين من طرف مفتاح المركبة داخلها أثناء وقوفها من المنزل أو في المواقف ما كتبت أن هذا السلوك يسهل سرقة المركبات أو استخدامها بطريقة غير قانونية ويعرض أصحابها لمخاطر أمنية وخسائر يمكن تجنبها.
3: وشهدت المبادرة من أول أيامها إقبالا كبيرا، حيث استفادت أكثر من 200 أسرة في ميلس أم زقيم و300 أسرة في ميلس ند الشبه، وهذا يعكس تفاعل المجتمع مع المبادرة.
4: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
5: الرئيس اللبناني يستقبل صقر غباش ويؤكد عمق العلاقات الأخوية مع الإمارات. السعودية تعلن اعتراض مسيرات قادمة من العراق. مجلس حكماء المسلمين يدين اعتداءات المستوطنين على قرى الضفة الغربية وإحراق مسجد في طول كرم.
4: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
5: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. استقبل فخامة جوزيف عون الرئيس اللبناني اليوم بقصر بعبدة في بيروت معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي. وفي مستهل اللقاء نقل معالي صقر غباش تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة إلى فخامة الرئيس اللبناني وتمنياتهم لفخامته بموفور الصحة والتوفيق وللشعب اللبناني الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والازدهار. من جانبه حمل فخامة الرئيس اللبناني معالي صقر غباش تحياته وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يديم عليها الأمن والسلام وأن يحفظها من كل سوء. وقد بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين الإمارات ولبنان وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه جدد فخامة الرئيس اللبناني إدانته للاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دولة الإمارات، مؤكدا أن استمرار مثل هذه الاعتداءات يهدد الأمن والاستقرار في دول الخليج والمنطقة بأسرها. ونوه فخامته بقرار دولة الإمارات السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وتسهم في تعزيز التعاون والانفتاح بينهما. تشارك بلدية مدينة العين في الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب 2026 عبر جناح متكامل يسلط الضوء على قصة واحات العين بوصفها أحد أهم الشواهد الحضارية والبيئية التي ارتبطت بتاريخ المدينة وهويتها. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس راشد النيادي مدير مركز التشغيل والصيانة وسط المدينة في بلدية مدينة العين.
6: تشارك بلدية مدينة العين في الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب 2026 بجناح تفاعلي يعرف الزوار بقصة واحات العين ويستعرض تاريخها العريق ودورها في استدامة الزراعة والحفاظ على الهوية الوطنية. ويبرز الجناح جهود البلدية في صيانة الواحات والأفلاج وحماية النخيل وإعادة تدوير مخلفاتها وتحويلها إلى منتجات مستدامة، إلى جانب عرض مجموعة متنوعة من أصناف الرطب والثمار المحلية التي تشتهر بها واحات العين. وتدعو البلدية أفراد المجتمع إلى زيارة جناحها خلال المهرجان.

0: جان المقام في منتزه الصاروج بارك من تاريخ 25 إلى 31 يوليو للتعرف على هذا الإرث الحضاري والبيئي وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الواحات ونقل قيمها للأجيال القادمة انسجاما مع مستهدفات عام الأسرة وترسيخ الهوية الوطنية.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: أعلنت بلدية دبي عن افتتاح مأوى جديد ومتكامل للحيوانات الأليفة ضمن سوق الطيور والحيوانات الأليفة في منطقة ورسان، مما يعكس التزام البلدية المستمر بتعزيز قيم الرحمة ومبادئ ومفاهيم الرفق بالحيوان. كما أعلنت البلدية عن موقع إلكتروني مخصص لتسهيل عملية تبني الحيوانات الأليفة، حيث يتيح للمتعاملين استعراض الحيوانات المتاحة والتعرف على حالتها الصحية والسلوكية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سيف العلي ضابط تفتيش صحة بيطري رئيس في بلدية دبي.
3: افتتحت بلدية دبي مأوى رفق بالحيوان في خطوة تعكس حرصها على تعزيز منظومة الرفق بالحيوان والصحة الحيوانية في الإمارة وترسخ قيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية. يضم المأوى مرافق متكاملة لإيواء ورعاية وعلاج وتأهيل القطط المجتمعية، إلى جانب برامج التبني بطاقة استيعابية توصل لـ200 حيوان. نجح البرنامج في تحقيق 611 حالة تبني في الفترة اللي طافت، وشهد الافتتاح توقيع اتفاقيات لدعم علاج الحيوانات بخطوة تعكس روح الشراكة المجتمعية وتدعم جودة الخدمات للرفق بالحيوان. ويجسد هالمشروع نهج دبي في أن الرحمة بالحيوان جزء من جودة الحياة وأن الرفق بالحيوان مسؤولية مجتمعية.
2: نتابع ولكن بعد هذا الفصل.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية إن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. أخطرت القوات الإسرائيلية اليوم بهدم 3 بنايات تضم 18 محلا تجاريا وشقتين سكنيتين قرب قرية بجنوب جنين، ومنحت أصحابها مهلة 40 دقيقة لإخلائها تنفيذا لعملية الهدم. على الصعيد ذاته ارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم إلى 9 منازل ومنشأتين في محافظات القدس، رام الله وجنين. يدين مجلس حكماء المسلمين بأشد العبارات الاعتداءات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على عدد من قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إقدامهم على إحراق مسجد في مدينة تولكرم في جريمة تمثل انتهاكا صارخا لحرمة دور العبادة واستفزازا لمشاعر المسلمين وتصعيدا خطيرا يغذي دوامة الكراهية والعنف والتطرف ويقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلام أينما كنتم.
1: الأخبار من شبكة ARN.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

باقي 5 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم او اكثر في مول الامارات او سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 اغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير، بالاضافة الى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم، للمزيد زوروا mydss.ae.

0: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.

0: صمت بلا صورة.
1: على امتداد سواحلنا تقف أشجار القرم كما وقفت منذ مئات السنين. عرف

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط. أورا.
1: موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، واستجابة للدعوة الموجهة إلى سموه من فخامة فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو، شارك سعادة عبد الله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في النقاش المفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول حوكمة الموارد الطبيعية ومنع النزاعات وتحقيق السلام المستدام. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم العدواني الذي استهدف الأردن بطائرتين مسيرتين، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية لواء تركي المالكي اليوم اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية. أخطرت القوات الإسرائيلية اليوم بهدم 3 بنايات تضم 18 محلا تجاريا وشقتين سكنيتين قرب قرية بجنوب جنين. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم إن موسكو مستعدة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا. قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام إن رئيس الوزراء استقبل الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي اليوم في أول زيارة لضيف دولي في خطوة تؤكد دعم لندن الثابت لكييف. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

ودخلك لشغلنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا ودخلك لشو القهر وأنا وانت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطح.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
3: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع. ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافه والتوصيات اللي أطلع فيها ما شافه والجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي إنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الـ RTA كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمسارات. استلمتها في 2007، المفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. يقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً

0: تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sentarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

باقي 5 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثامن والعشرين من يوليو. اشتروا قطعة واحصلوا على قطعتين مجانا من تشكيلة منتجات مختارة لدى كولر بلس حصريا في مركز برجمان من العاشرة صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

باقي 5 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا باساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا قولك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.